0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

أشهد أن محمدا

0: من الفقر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

0: إليك زمان يا بنتي هون؟
1: ايه؟
0: علمي كان في هون ساح وناس وبيعين، وكنا نشتري من هون. شو نقلت الساحة؟
1: الساحة بعدها، بس الناس اللي كانوا فل.
0: يعني فلت الساحة، أخدوها الناس وراحوا.
1: الساحة لوين بدها تروح؟
0: يا بنتي بتروح لما بتفضى القنينة وما بعود فيها نبيت. شو بيبقى من القنينة؟ صوات الناس، البيعين، العربيات، الكرز، التفاح، الورد، كلن تركوا الساحة، بقيت فراغة الساحة.
1: بهاليوم يا خالتي مرق الشخص من هون وعلى علمك كان في ساحة وما عاد في ساحة.
0: ايه يا بنتي، مطرح ما بيمرق الكبير، مرات بتخضر الارض ومرات بتيبس الارض. الكبير بيترك اثر لان خياله غير شكل،
1: وهو بيرضى انه مروره يبس الارض.
0: يمكن هو منه عارف، هو بيمرق مثل النهر، معه تراب، معه صخور، ومعه زهر. هو بيجرف بدربه ومنه عارف.
1: في ناس قالوا انه الساحة هيك انضف، اهدى وازرق، لا صريخ البياعين، لا مناظر الخضرة. ايه صاروا يشوفوا الحيطان والساحة العتيقة والزوايا اللي عم تبكي.
0: هودي بيحكوا بس، بيقعدوا بالقهاوي بينبسطوا بحاله، بالرصيف الفاضي وبالشارع الفاضي. ساعة، اثنين، ثلاثة، نهار بيكذبوا على حاله. لكن لما بيجوعوا أجمل شي منظر الأكل.
1: وشو فكرك أعمل هلا؟
0: لازم تشوفي محامي، المحامي ضروري. صحيح بياخد مصاري، لكن يمكن يبريكي، بيقلب الأبيض أسود والأسود أحمر.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

يوم جديد من رأي فم ورأي تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في أولى لقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم على الهواء مباشرةً.

يوم جديد لهذا الصباح سيداتي سادتي في العديد من المحطات سنتوقف بالتأكيد البداية من قطاع غزة الذي ما زال يواجه حرب إبادة ربما يقول الكثيرون إنها أخذت شكلا ومنعطفا آخر في الفترة الماضية التي أعقبت الإعلان عن وقف إطلاق النار. الاستهدافات ما زالت مستمرة وكذلك ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى وأيضا الحصار الذي ما زالت آثاره جاثمة في القطاع، إغلاق المعابر منع دخول المواد الأساسية. لذلك سنسأل في هذا الصباح إن كان قطاع غزة بدأ يستعيد ملامح العيد بعد كل هذه الأشهر الطويلة من العدوان الإسرائيلي. أيضا لدينا في هذا الصباح سيداتي سادتي تقارير تشير إلى نذر مجاعة في غزة مع تقليص إدخال معونات وسلع أساسية. سنحاول التعرف أيضا على ماذا حدث في الساعات الأخيرة فيما يتعلق ب الملف الإيراني الذي كان التفاؤل سائدا حيال التوصل بشأنه إلى إعلان وقف للحرب، ولكن الساعات الأخيرة حملت غموضا كبيرا مصدره كان واشنطن. أخيرا الاحتلال يصادق على خطط لمواصلة الحرب على جبهة لبنان، ما مؤشرات ذلك؟

0: أهلا بكم سيدتي سادتي، من عناوين ملفاتنا إلى تفاصيلها في هذا الصباح في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. فرحة العيد في قطاع غزة، كيف يرصدها أهالي القطاع في ظل الوضع الميداني وكذلك الإنساني الذي يسود الأجواء في القطاع. أيام العيد تقترب وكذلك الأسواق لم تعد كما كانت عليه، وأحوال المواطنين أيضا، هل يمتلك المواطنون ما يمكن أن يعيد إليهم ملامح وبهجة العيد في قطاع غزة؟ نذهب مباشرة إلى غزة. أمل حبيبة زميلة الصحفية، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا رامي وأستاذ المستمعين جميعا،
0: نرحب بك من جديد دوما على الهواء مباشرة في رأي أف أم ورأي تي في. أمل، ما الذي تبقى من بهجة العيد؟ هل بدأت تعود إلى القطاع؟ كيف يمكن أن نصف ذلك في ظل الواقع الذي تعيشونه والذي يعني لا يخفى على المعظم، إن لم نقل كافة السادة المستمعين؟
1: حقيقة يعني كنت أتمنى رامي أن أطل عليكم لأقول لقد توقف الرصاص، المدفعية لم تعد تضرب لا رصاص على أرض غزة، ولكن الجميع يتجهز للعيد بشيء كبير من القهر، بغصة كبيرة. الواقع معقد جدا جدا، غزة لا زالت تنزف حتى هذه اللحظة، لربما بشكل أقصى حتى من أي عيد سابق أو أي مدة سابقة. كنا في الماضي، أو هو ماضي فعلا، قبل 3 سنوات منذ بدء الحرب العدوان على قطاع غزة، ونحن فعلا ننتظر شكل الفرج. عندما جاء شكل الفرج ورأينا بأنه لا أفق، بأن مساحة قطاع غزة قد تقلصت، الاحتلال يختار من يريد في أي لحظة في أي وقت، إخلاءات لمسافات كبيرة جدا لأحياء سكنية، الجميع مشرد، يعني أكثر من 90% من أهالي مدينة غزة هم نازحون فعليا. يأتي العيد والطفل هاني شكشك، أنا ما رح أنسى شكل هاني الطفل الصغير في كفن. يعني عشية العيد كانت فرصة جميلة لتوزيع الهدايا، لكنها في غزة توزع الأكفان. علينا أن نتذكر طفلين أيضا، صلاح وعبود، وأم صلاح وعبود ترتي ولديها الاثنين معا، وفي خلال يعني استهداف لنقطة أمن شمال قطاع غزة. نتحدث عن كل يوم استهدافات. قبل يومين أيضا اختارت إسرائيل أن تقتل 6 من رجال الأمن الذين أرادوا صون أمننا فقط في غزة، كانوا يعملون بصمت مقابل لا شيء، كانوا يعملون طيلة النهار تحت أشعة الشمس الحارقة، كانوا في بساطتنا، في أحلامنا، في كل شيء بشبهنا. يأتي العيد والمدفعية فعليا رامي قبل قليل، يعني كما كل مرة كنت أخرج فيها معكم عبر الأثير، المدفعية تضرب في المناطق الصفراء، هذه المرة المناطق الصفراء التي يتمركز فيها الاحتلال والنقاط العسكرية. القناصة متى شاءت تقتل طفلا، القناصة متى شاءت تقتل رجلا، في كل يوم هناك دماء على الأسفلت، وقبلها بيومين 3 شهداء، قبلها بأكثر، إخلاءات لمنازل رأيتم عبر الهواء مباشرة، ولكن كأن الحكاية باخت، يعني الآن خلص الناس زهقت أو ملت شوي. تصدر غزة للإعلام أو للأخبار أو للعناوين لم يعد كما كان. الكل حتى يستغرب، بعض الأصدقاء عندما يتواصلون معي كإعلامية يقولون أمل الحال أفضل أليس كذلك؟ بخجل، يعني نخجل كصحفيين أن نقول بأن الواقع أسوأ للأسف، بأن الواقع الإنساني معقد جدا. حالات السفر الآن لا سفر، نحن نعيش في سجن كبير، حتى لم يعد كبير هو فعليا، تقلصت مساحة قطاع غزة 60% مع الاحتلال الإسرائيلي، الآن بقي لدينا فقط 40% نعيش عليها، وهي 40% أيضا جزء منها يتحكم في الاحتلال بقتلنا بقصنا، يتحكم بماذا يدخل. تخيل رامي بأنه العيد، هذا العيد لا ألعاب للسنة الثالثة على التوالي، يعني أطفال غزة يحاولون قدر المستطاع بأنهم يريدون أن يفرحون بالعيد أو بحياة العيد أو بتفاصيل العيد. لا يوجد ألعاب، إسرائيل تمنع إدخال الألعاب، محرومون من أبسط حقوق الطفولة، يمنع أو يدرج ألعاب الأطفال ضمن قائمة المواد المحظورة والسلع الممنوعة دخولها رسميا منذ بدء الحرب، وحتى يمكن قليل ما يتسرب بعض الشغلات إنه الأسعار كتير غالية ومرتفعة. الكارثة الأكبر في هذا العيد أيضا رامي اللي بتلاحق النازحين في خيام النزوح. طبعا منظر خيام النزوح طبعا مع وجود القوارب الفئران بين قوسين العرس الحجم الكبير من الفئران شيء كثير مخيف، إصابات بأعداد كبيرة، نزلات معوية، بعض الأطباء يرجح بأنه الإصابة مرتبطة بالقوارب بالفئران بالطفيليات بنازحين، يعني منذ مطلع هذا العام تحديدا والوضع الصحي الكارثي في خطورة أكبر أو في شيء مخيف أكثر. يعني حتى نتحدث عن 60% أيضا من المنشآت الطبية خرجت عن الخدمة تماما، واللي بيعمل شيء قليل جدا يعني مرافق طبية أو مراكز أو نقاط وسط شح شديد في الأدوية والوقود. كل شيء في غزة تحكم في إسرائيل حتى هذا الأسير، وهذه الحكاية التي نحكيها دائما عن غزة. في غزة، غزة لا تفكر بأضحية، فلا يوجد خراف في غزة فعليا، والصغار لا أحد يفكر بالكسوة، الجميع يفكر بتعبئة جالونات المياه، بشعال النار، بدفن الشهداء. ولكن الغريب والتناقض الجميل الذي نعيشه بأننا نجيد التكبير ونجيد تعظيم شعائر الله، كل غزة تكبر. أنا أتمنى لو أنك الآن بيننا في السوق أو في الشارع أو في أي نقطة تمر عليها تجد التكبيرات، الصغار أيضا يكبرون، غزة تكبر، وغدا وبعد غد ستصلي صلاة العيد إن شاء الله، هي صلاة الجراح وهي صلاة الوجع، ولكنها دائما تقول كلمة مختلفة بأنها تنتصر الفرج وبأن الفرج يكون إن شاء الله قريبا بشكل أو بآخر. ولكنها للأسف هذه الحياة كنت آمل أن أخرج إليكم بشكل مختلف، ولكن هذا هو الواقع في غزة، لكننا نكبر.
0: شكرا جزيلا الزميلة الصحفية أمل حبيب، كنت معنا من غزة.

0: كانت هذه إذن الصورة والواقع الذي يعيشه أبناء قطاع غزة في الساعات التي تسبق حلول عيد الأضحى المبارك. وأيضا وفي ظل هذه الصورة التي رسمتها زميلتنا أمل حبيب من قطاع غزة للأوضاع المعيشية والإنسانية وكذلك الميدانية في القطاع، أطلت في الساعات الأخيرة تقارير تشير إلى أن نذر المجاعة بدت تعود إلى قطاع غزة مع تقليص إدخال المعونات والسلع الأساسية. ما الذي يجري في سوق القطاع؟ دكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: يسعد صباح وصباح كافة المستمعين.
0: ما الذي يجري في قطاع غزة؟ لماذا هذه التقارير التي تشير إلى أن المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة؟
1: يعرف الجميع أن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية ويعاني من حرب إبادة للعام الثالث على السوالف، تمام؟ هذه الحرب دمرت كل شيء في قطاع غزة، دمرت ما نسبته 95% من قطاع غزة بشكل كامل. الحرب تقريبا أعلن عن انتهائها إعلاميا في أكتوبر 2025، لكن ما زالت الحرب مستمرة. كل يوم هناك شهداء، كل يوم هناك استهدافات في قطاع غزة. إسرائيل لم تلتزم باتفاقية إنهاء الحرب مطلقا، تمام؟ إسرائيل اليوم تحتل 65% من قطاع غزة ما خلف الخط الأصفر، و2 مليون مواطن يعيشون في 35% من قطاع غزة. الوضع كارثي، تمام؟ الخيام ممتلئة في الشوارع، كويس؟ حياة صعبة جدا جدا، معدلات بطالة 80%، معدلات فقر 90%، انعدام أمن غذائي نتيجة لعدم قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم، أسعار مرتفعة جدا جدا جدا، ارتفاع الأسعار من 300% ل 10,000، بعض الأصناف لما بتيجي بتحكي عن زيت السيارات اللي هو اللتر ب 15 ولا ب 20 شيكل، اليوم وصل 2300 شيكل في غزة لتر زيت السيارة. اليوم احنا للعام الثالث على التوالي غزة بلا أضاحي، لأن إسرائيل دمرت كل مقومات الثروة الحيوانية في قطاع غزة. هذه مزارع الثروة الحيوانية كانت كلها خلف الخط الشرقي أو في المناطق الشرقية، وإسرائيل تحتلها الآن. اليوم الأضحية قبل الحرب كان سما أضحية خروف أو $500، اليوم 6,000 و7,000 دولار عشان تشتري خروف، هذا إذا وجد. فبتحكي عن أسعار جنونية، بتحكي عن انعدام قدرة شرائية، بتحكي عن المفروض كان حسب اتفاق إنهاء الحرب يدخل 600 شاحنة إلى قطاع غزة، اليوم ما بيدخل 200-300 شاحنة، و300 شاحنة من أصناف إسرائيل محدداها، مواد غذائية، منظفات، تمام، بعض المستلزمات الطبية. هناك عجز في كل شيء في غزة، وهذا يعني اليوم لما كيلو اللحمة المجمدة بوصل 50 شيكل، كان بستة وبسبعة شيكل، تمام؟ فاليوم عندك حتى الناس مش قادرة تنزل تتسوق، مش قادرة تنزل تشتري، لأنه في ضعف للقدرة، في انعدام للقدرة الشرائية.
0: دكتور ماهر الطباع، هل في الساعات الأخيرة استجد ما يمكن أن نقول إنه مؤشر على أن هنالك تراجع في دور بعض الجهات التي كان من المفترض أن تعمل على يعني تقديم المساعدات الإغاثية خاصة الغذاء في قطاع غزة. لذلك كان هنالك تقارير تشير وتحذر من عودة خطر المجاعة.
1: طبعا في بعض المطابخ التي كانت تعمل في قطاع غزة وكانت تعمل وتقود مجموعة كبيرة من التكيات في قطاع غزة قلصت عملها. العديد من المؤسسات التي توزع الطرود الغذائية والطرود الأخرى أصبح التوزيع يعني شبه شحيح جدا نتيجة لعدم دخول تلك المساعدات، بالإضافة إلى أن القيود الإسرائيلية تنزل بعودة أهالي قطاع غزة إلى الحطب. تمام، اليوم الأسرة بتحصل على جرة غاز 8 كيلو كل 3 شهور. طب لبيدة تكفي، فالناس رجعت تستخدم الحطب، والحطب مش موجود والحطب غالي. كويس، فاليوم في حياة صعبة صعبة صعبة إلى أقصى ما تتخيل في قطاع غزة.
0: نشكرك جزيلا الدكتور ماهر الطبع الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غزة.

0: حيكم نرحب بكم مجددا سيداتي سادتي في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. سنطوي ملف قطاع غزة لنتحول إلى الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. كان هنالك في الساعات الأخيرة تفاؤل كبير حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق تنتهي بموجبه الحرب، إلا أن الساعات الأخيرة حملت عكس ذلك. أصبح القلق يسيطر أكثر على مستقبل هذا الملف. يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات نقلت عنه فجر هذا اليوم إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، وإما أن يجري التوصل إلى اتفاق جيد بالمعايير الأمريكية أو سيتعين التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تبحث عن البدائل، وهنالك إمكانية كما يقول وزير الخارجية الأمريكي للدخول في مفاوضات محدودة المدة بشأن الملف النووي الإيراني. ما الذي تغير خلال الساعات الماضية، ولماذا انقلب الموقف الأمريكي من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران؟ نرحب بالدكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث الذي ينضم إلينا من إسطنبول. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لك ومشاهدين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. ما الذي استجد حتى تبدل الإدارة الأمريكية موقفها خلال ساعات من يعني درجة كبيرة من التفاؤل إلى تشاؤم ودعوة للتروي وكذلك تشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق؟
1: هو الذي حدث بالضبط هو إعلان مبادئ بمعنى خارطة الطريق وعدم الذهاب إلى مفاوضات كاملة وشاملة. ما حدث حقيقة هو أشبه ما نفس البنود التي تم على أساسها إيقاف الحرب في 7 أبريل، وهي موضوع البرنامج النووي، رفع الحصار، إنهاء الحصار على الموانئ، إنهاء العقوبات، وكذلك التسوية الشاملة فيما يتعلق في إنهاء الحرب ووقف الحرب في كافة الجبهات. لكن الذي حدث هو هناك زخم في هذه المفاوضات، أعاد تفسير هذه البنود كل حسب أولويات الآخر، وتخفيف وتفكيك مصادر القلق عند الطرفين، بمعنى أن إيران كانت تريد أن تذهب إلى هذه المفاوضات دون أن يكون هناك عقوبات مفروضة عليها أثناء هذه المفاوضات وتمثل عوامل ضغط عليها مثل الحصار على الموانئ. وكذلك الولايات المتحدة كانت تريد أن تذهب إلى المفاوضات دون أن يكون لإيران حق في إدارة مضيق هرمز، وبالتالي تم إعادة صياغة خارطة الطريق هذه أو مذكرة المبادئ بناء على تخفيف القلق وأن يعطى 30 النقاش لكافة التفاصيل خلال 30-60 إلى يوم. ولكن كل هذا يعطي المشهد ضبابية، لا نستطيع الحسم بشكل كبير أن الأمور تسير إلى الذهاب إلى اتفاق. نتخيل بعد كل هذه الفترة الزمنية نحن نتحدث عن إطار أو إعلان مبادئ، ليس إعلان إنهاء وقف إطلاق النار، وهناك العمل على الصياغات. وبالتالي بتقديري أن هناك ما زال الموضوع محفوف بالمخاطر. إيران بشكل أساسي تصر على أن يكون على الملف النووي ملفا يخضع للنقاش خلال 30-60 يوم. الولايات المتحدة تصر على أن يكون فيه بنود تنفيذية في اللحظة الأولى من هذا الاتفاق، وهذه أعتقد أبرز نقاط الخلاف ما بين الطرفين.
0: رويترز تنقل عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية دكتور حسن عبيد أن إيران وافقت من حيث المبدأ على فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا أيضا فيه إشارة إلى أن التوافق كان سائدا حيال العديد من الملفات التي أعيد طرحها على أنها نقاط خلاف في هذه المرحلة.
1: صحيح، هو نلاحظ أن هناك كل طرف أخذ الأولوية التي يريدها من هذه المبادئ، وهناك كل طرف يفسرها بالطريقة التي يريدها. بمعنى آخر، في اليوم الأول للذهاب إلى المفاوضات كل طرف يريد أن يقول أنه انتصر وأنه حقق بعض المكاسب، بالنسبة لجمهوره إيران تعتبر أنه هناك لديها تفسير، وهو أنها ذهبت إلى المفاوضات بتخفيف حصار اقتصادي وذهبت إلى فتح مضيق هرمز، ولكن وفق إدارتها ورؤيتها، وكذلك تحدثت على أن الملف النووي سوف يكون أشبه ب 2015 مع بعض التعديلات اتفاق 2015. بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر على أنها استطاعت أن تحيد مضيق هرمز إلى حد ما، وتطالب إيران بإزالة الغام، وكذلك استطاعت أن تفتح الملاحة وتخفف الأعباء على أسواق الاقتصاد وكذلك حرية الملاحة. وبالتالي كل يريد أن يفسر هذه البنود بناء على أولوياته وبناء على ما يريده من هذا الاتفاق، ولذلك تشعر مرات أن هناك إيجابية عالية في التصريحات وهناك سلبية في نفس اللحظة عالية في هذه التصريحات، لأنه الفكرة أن كل يحاول أن يدور هذه النقاط وفق تفسيره ووفق أولوياته.
0: أين برأيك دكتور حسن عبيد تقع نقطة الحسم؟ الإدارة الأمريكية تقول إن هنالك فرصة للدبلوماسية قبل أن تبحث الخيارات الأخرى، يعني هل هذا يشير إلى أن الوضع سيستمر إلى فترة أطول على حالة السلم ولا حرب؟
1: سؤال مهم. أنا بتقديري أن كل نقطة من هذه النقاط قابلة لأن تكون آلية تفجير للاتفاق، وهذا حدث قبل أيام. بمعنى آخر، قبل أيام إيران صعدت في الحديث عن رفع العقوبات، بينما كان هذا بعد 7 أبريل نقطة ثالثة أو رابعة أو خامسة، ولكن وضعته على أجندة الأولويات لاعتبارها أنها لا تستطيع الذهاب إلى مفاوضات بدون رفع العقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة من اللحظات كانت تضع مضيق هرمز على الأولويات، الآن نراها تضع النووي، وبالتالي هناك 3 نقاط كل يحاول أن يغيرها بطريقته. وبالتالي أعتقد أن نقطة الحسم سوف تكون في أمرين: الأمر الأول وهو الملف النووي، كيف سوف يكون شكل أو خارطة الطريق في التعاطي معه، ثانيا وهو رفع الحصار ورفع مضيق إغلاق مضيق هرمز. هذا كيف سوف يفسر؟ هل سوف يفسر بناء على أنه سوف يعود كما كان قبل الحرب، أم أنه سوف يعود وفق ما يقولونه الإيرانيين، وفق إدارة جديدة يكون الإيرانيين دورا فيها في المستقبل؟
0: شكرا جزيلا دكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث، كنت معنا من إسطنبول.

ملف مشتعل آخر سيداتي سادتي في المنطقة يتعلق بأيضا مستقبل حرب أخرى. هذه الحرب تخوضها دولة الاحتلال التي أعلن فيها فجر هذا اليوم عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في جنوب لبنان. نقل عن مصدر أن الجندي قتل إثر استهداف حزب الله لقوة بمسيرة انقضاضية في بلدة دبل بجنوب لبنان. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال أنه صادق على خطط لمواصلة الحرب على لبنان.

0: الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخول، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللجمهور المستمعات والمستمعين.
0: نحييك ونرحب بك. نسأل أولا، يعني الحديث إذا كان صادقا فيما يتعلق بمسألة إنهاء الحرب في إيران يشمل كافة الجبهات ومنها لبنان، ولكن نرى أن جيش الاحتلال يصادق على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، ما معنى ذلك؟
1: جيش الاحتلال يصادق كل يوم على خطط، والكابينيت يحتاج إلى أن يظهر للرأي العام الإسرائيلي أنه يصادق على خطط أو يوجه الجيش. هناك احتياجات ميدانية واحتياجات سياسية أيضا كثيرة، خاصة أن نتنياهو يدرك، رئيس الحكومة وكل الكتلة الحاكمة، أنه من دون أن وقف الحرب الآن في لبنان في هذه المرحلة في هذه النقطة عمليا عسكريا إنجاز إسرائيلي للجيش، لكن سياسيا أو استراتيجيا تراجع كبير جدا عما كان قبل الحرب. وفي العرف الإسرائيلي الداخلي وخاصة في منطقة الشمال

0: على لبنان في هذه المرحلة التي نشهد فيها يعني ما يعترف به إسرائيليا بأنه تفوق في ما يتعلق بالمسيرات واستهدافاتها التي ينتج عن انفجارها قتلى وجرحى إسرائيليين بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
1: يعني صحيح، لكن هناك حرب استنزاف ليس تفوقا، لأنه إسرائيل في نهاية المطاف محتلة جزء كبير جدا من داخل لبنان، داخل اللبناني، تهدم يعني بشكل دمار شامل في القرى اللبنانية، في البلدات اللبنانية، نزوح السكان. لذلك لا يمكن الحديث عن شيء متكافئ في نهاية المطاف حقيقة، لأن الثمن الذي يدفعه الشعب اللبناني هو باهظ جدا، لا يمكن مقارنته بما تدفعه يعني البلدات الإسرائيلية الشمالية أو الجيش. الجيش هو بقراره موجود في لبنان، لكن في المجمل القرار الإسرائيلي بالنسبة للبنان موجود في واشنطن وليس لدى نتنياهو. هل تقرر واشنطن أنه سوف توقف الحرب في لبنان؟ لديها القدرة على ذلك وأن تفرض ذلك على إسرائيل. الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترهن أولويات أو هذا النهج الآن السائد عمليا في واشنطن لاحتياجات، لا تستطيع أن ترهن أولويات احتياجات نتنياهو السياسية. لكن هذا ليس فقط نتنياهو، هذا نوع من إجماع قومي إسرائيلي لاستمرار الحرب. في الحقيقة أنه إذا تم الاتفاق بين واشنطن وطهران فعليا وتضمين الملفات الإقليمية سوف تتوقف الحرب في لبنان، لكن بأي صيغة؟ هل ستتوقف بصيغة أنه إسرائيل تنسحب مباشرة، أم تنسحب تدريجيا، أم تبقى في مناطق محددة؟ كل ذلك الآن غير منجز، غير ناجز على الأقل. لكن الشيء الأكيد أنه إذا كان اتفاق أمريكي إيراني عمليا هناك قدرة على إخراج الذريعة الإسرائيلية الأساسية لتواجدها في لبنان، وهي سلاح حزب الله، لأنه هناك سيكون نزع سلاح إذا كان توافق إيراني أمريكي في هذا الصدد، وهذا ممكن يعني هذا أن يحدث. عندها سوف تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل. السؤال كيف سيكون الموقف الأمريكي؟ هو الحاسم، ليس موقف نتنياهو. هل سيكون انسحاب كامل؟ احتمال، لأنه الدولة اللبنانية أصبحت يعني تريد استعادة سيادتها، وهي متغير مهم في المعادلة، وبدعم كبير جدا من مصر، من السعودية، من دول المنطقة، من فرنسا. لذلك في يعني تبقى الإمكانية واردة، وهذا عندها يزعزع أيضا الإجماع القومي الإسرائيلي باعتقاده، لأنه لا يستطيع أن يواجه القرار الأمريكي، وخاصة سوف تتراجع شرعية هذه الحرب، شرعية بين اللين، بمفهوم إنه هناك سلاح، ولذلك على إسرائيل أن تبقى في لبنان.
0: والشعبية أستاذ أمير مخول، الشعبية أيضا ربما ستتراجع بالنسبة لبنيامين نتنياهو في المرحلة القادمة التي ستشهد انتخابات على مستوى الكنيسة.
1: أعتقد ليس مستبعدا، وهذا كانت تقديرات منذ دخول منذ انتخاب ترامب، إنه ترامب قد يضع حدا موضوعيا وليس بقرار منه لحكم نتنياهو. لكن الآن أيضا حكم نتنياهو أصبح عبئا إلى حد ما على الولايات المتحدة. في إسرائيل هناك الكثير من القراءات الوازنة جدا، أمنية وسياسية واستراتيجية، ترى أنه تبعية إسرائيل بهذا المدى إلى القرار الأمريكي بعد الحرب الأخيرة على إيران عمليا تجعل إسرائيل في وضع تخاطر في أمنها القومي، وهذا يعلو عاليا هذا الصوت في كل الإعلام اليميني والليبرالي وغيره، في اتجاه أنه اتهام نتنياهو في إضاعة أو يعني التخلي عن أمن القوم الإسرائيلي أو اتهامه بذلك على الأقل. وهذا قد ينعكس في الانتخابات، لكن ما ينعكس في الانتخابات بالنسبة للرأي العام إجمالا هو أنه أن الوضع تراجع أمنيا. كان قبل الحرب على إيران الوضع الأمني في إسرائيل كان أفضل بكل المعايير، الولايات المتحدة قد تستدرك نفسها وتتراجع عن هذه الحرب.

0: التي أيضا كان وضعيتها إقليميا أضعف، لكن تراجع وضعية الولايات المتحدة يؤدي لتراجع أيضا إضافي لوضعية إسرائيل. لذلك إسرائيل ليست في خانة كما أرادت في بداية الحرب أن تستثمر بهذه الحرب، ترى بها استثمارا في أن تكون بديلا لمضيق هرمز للممرات المائية والبربرية للتجارة العالمية وتجارة الطاقة. بالعكس أصبحت الآن في في في عزلة، يعني وهناك مشاريع بديلة تركية سعودية خليجية أو سعودية مصرية في موضوع الطاقة، كل ذلك لم تنجح إسرائيل في يعني في طرح نفسها كبديل. لذلك الموضوع في المفهوم الجيوسياسي الإسرائيلي تراجع إقليميا، وأعتقد حتى فكرة ترامب أنه ممكن يعوض إسرائيل أن يكون هناك اتفاقات أبراهامية هذه تبدو أكثر شعارا، لأنه الموضوع بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل خاصة السعودية التي يريدها ترامب أو يريدها نتنياهو هو مرتبط في قضية فلسطين وليس في قضية الحرب على إيران.
1: شكرا جزيلا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخول. شكرا جزيلا لكم سيداتي سادتي على المتابعة، انتهى يوم جديد، نقول لكم تحيات الزملاء سلام الأطرش وفادي ماضي، وتقبلوا أيضا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: أهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة والسعادة والصحة مستمعينا الأكارم ومتابعينا أعزائنا في راية أف أم، أهلا بكم. أصحابكم على مدار الدقائق القادمة في أوراق الصحافة، جولة مع عناوين الصحافة مع العناوين الأبرز والأهم للساعات 24 الفائتة في فلسطين والمنطقة العربية والإقليم بالكامل، بالإضافة إلى أخبار العالم. في أوراق الصحافة نرحب بكم جميعا أينما تواجدتم الآن، في المنازل، على الطرقات، في داخل أماكن العمل. في صبيحة هذا اليوم الاثنين 25 من أيار مايو لعام 2026، ماذا كانت أبرز الأخبار التي ركزت عليها الصحافة العالمية؟ ما هي أبرز الافتتاحيات؟ كيف جاءت بعض المقالات؟ ماذا كتبت وماذا قيل؟ طبعا هذا اليوم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني كالمعتاد، أوراق الصحافة. إلى العناوين نبدأها الآن. في قطاع غزة التحذير من نقص خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. مصادر طبية أكدت أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول بيباج، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم لعدم توفر الفلاتر اللازمة. أما غياب حقن الإنسولين فيشمل خطرا على حياة أكثر من 11 ألف مريض سكري، فيما يواجه 110 من المرضى الهيموفيليا معاناة شديدة بفعل نقص علاج فاكتور. مستوطنون يقدمون أمس على قطع أكثر من 40 شجرة زيتون شرق مدينة سلفيت. نادي الأسير يحذر من تفش جديد وخطير لمرض الجرب داخل عدد من سجون الاحتلال بعد تسارع وتيرة انتشار هذا المرض بشكل مقلق في الفترة الأخيرة في ظل انهيار متعمد للمنظومة الصحية داخل مراكز الاعتقال والاحتجاز والسجون. الكشف عن أن التقرير الذي قدمه ما يسمى بمجلس السلام في غزة إلى مجلس الأمن الدولي منتصف هذا الشهر تجنب تحميل إسرائيل أي مسؤولية عن الخروقات وأغفل استمرارها في عمليات القتل والاغتيالات والتوسع العسكري وتجديد الحصار المفروض على قطاع غزة. مراقبون أكدوا أنه بات واضحا أن المسار الذي أنشأه مجلس السلام وربطه إعادة الإعمار وإدخال المساعدات وتحسين الظروف المعيشية بمسألة نزع سلاح المقاومة يستهدف وضع ترتيبات أمنية وسياسية تتوافق مع رؤية إسرائيل لمستقبل غزة. مقتل الشاب الثلاثيني أحمد غبارية وإصابة ثلاثة آخرين أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم، وحصيلة جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر بذلك ترتفع إلى 107 قتلى منذ مطلع هذا العام. الأكاديمي البريطاني من أصول فلسطينية كامل حواش الذي فاز في انتخابات بلدية مدينة برمنغهام وهي ثاني أكبر مدن بريطانيا يؤكد أنه سيعمل بعد هذا الفوز على تعريف أبناء المنطقة بما يحصل في فلسطين ويحثهم على عدم التعامل مع الشركات الداعمة لجيش الاحتلال. الكاتب الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين كتب مقالا نشرته صحيفة يدعى تحرنوت العبرية أمس، قال فيه إن فيديو الأسطول الذي أنتجه إتمار بن كفير والذي هز العالم أدى إلى تهديدات أوروبية حادة تصاعدت ضد إسرائيل في الأيام الأخيرة وتقييد واردات منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين في إسرائيل في ظل تزايد الانتقادات المتصاعدة للإرهاب اليهودي في الضفة الغربية. يؤكد أن كل هذه الأمور تنبع من مصدر واحد وهو الشعور بأن تغييرا جذريا قد يحدث في صورة إسرائيل وطابعها مما يستدعي تحديث تعريف العلاقة الدولية معها. ويتوقع ميلشتاين في مقاله أن تكون إسرائيل اليوم على وشك الطرد من المجتمع الدولي والاتجاه لأن تكون دولة منبوذة. الإعلان صباح اليوم عن مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر استهداف حزب الله اللبناني قوة بمسيرة انقضاضية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال يصدر إنذارا بإخلاء سكان 10 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي يوم أمس. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يدعو الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها بتجريم المقاومة معتبرا نزع السلاح وإبادة للمقاومة ولبنان واحتلال أراضيه بالكامل، وأن الحزب لن يقبل به وأن المقاومة وشعب لبنان سيبقيان يرفضان احتلال لبنان بكامله ويرفضان العدوان أو الاستسلام أمام هذا العدوان. 19 دولة إسلامية تصدر بيانا أمس ترفض فيه عزم الإقليم الانفصالي في الصومال افتتاح سفارة مزعومة له لدى إسرائيل في القدس المحتلة باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وزارة الصحة السعودية تدعو الحجاج إلى تجنب ارتفاع الحرارة عشية بدء مناسك الحج والالتزام بالسلوكيات الوقائية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لها خاصة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة. في الملف الإيراني في أوراق الصحافة، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يعرب عن أمله في أن تستضيف إسلام أباد جولة مفاوضات إيرانية أمريكية قادمة. في تطور دبلوماسي لافت أمس، الأزمة في الشرق الأوسط تشهد تحركات مكثفة وسط مؤشرات متباينة على اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار، متهما إسرائيل بزعزعة أمن المنطقة عبر السعي لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وتدبير مؤامرات لجر الشرق الأوسط إلى حرب. وكالة رويترز تنقل عن مصدر إيراني قوله إن طهران لم توافق كما يروج على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأكد أن الملف النووي الإيراني ليس حتى جزءا من الاتفاق التمهيدي المتوقع. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأنه من المرجح أن يعالج الاتفاق الإطاري الحالي بين طهران وواشنطن قضايا مثل فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تراجع ملحوظ في مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مسار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب مع إيران، بعدما كان يقدم نفسه شريكا أساسيا لترامب في إدارة المواجهة العسكرية والسياسية مع إيران. وبحسب نيويورك تايمز فإن نتنياهو دخل الحرب وهو يعتقد أن ضربات المشتركة مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني وإنهاء البرنامج النووي بشكل نهائي، لكن هذا لم يحصل. خبراء يتوقعون أن حلفاء إسرائيل داخل الولايات المتحدة يريدون وقف الحرب على إيران، إذ أن قلقا يسود لديهم بعد تراجع تأثير بنيامين نتنياهو في قرارات الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو. محرر الشؤون العسكرية في صحيفة هارتس العبرية بدوره قال إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لم تعد كما كانت قبل أشهر، وأن تأثير إسرائيل على ترامب تضاءل بشكل كبير، وأكد أن كل المؤشرات عن التوصل لتسوية بين إيران وأمريكا تصب في غير مصالح وصالح إسرائيل. وسط تقارير أشارت إلى قرب التوصل إلى الاتفاق مع إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ العالم أمس ونشر منشورا لاذعا على شبكة تروث سوشال تضمن صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي تظهر سفنا إيرانية تتعرض لقصف مكثف من طائرات مقاتلة أمريكية، وكتب فوق الصورة باللغة الإسبانية وداعا. القناة الرابعة عشر العبرية قالت إن مصدرا سياسيا رفيع المستوى في تل أبيب أوضح أن هناك حوارا مستمرا مع ترامب، لكن في المحادثة الهاتفية التي أجرها الرئيس الأمريكي مع نتنياهو قبل يومين كانت هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب بوضوح عن أنه يفضل مسار الاتفاق على الحرب. وترى القناة المقربة من نتنياهو أن المعنى الحقيقي لذلك هو أن إيران فرضت استمرار وقف إطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق. مقر خاتم الأنبياء الإيراني أكد أن طهران ستبقى صامدة وجاهزة حتى آخر نفس في مواجهة التهديدات. الكاتب الإسرائيلي في صحيفة هارتس جدعون ليفي بدوره قال إن حصول أي اتفاق بين طهران وواشنطن سيشكل كارثة لنتنياهو، لأن الاتفاق سيكشف أن الحرب انطلقت بلا هدف حقيقي، وأن إسرائيل التي كانت ترغب بها بالشدة لم تخرج منها بشيء يذكر. ورجح ليفي أن ترامب نفسه أدرك منذ وقت مبكر أن الحرب كارثة يبحث عن مخرج منها، وهو ما يفسر إقصاء نتنياهو كليا عن مسار المفاوضات. ويرى ليفي أن نتنياهو لا يملك الآن فرصة لعرقلة أي اتفاق، ولفت إلى أن الاعتماد الإسرائيلي الكبير على واشنطن يجعل أي تمرد إسرائيلي على قرارات ترامب مستحيلة، خاصة بعد أن قال ترامب بحد ذاته بأن بنيامين نتنياهو سيفعل ما يملى عليها. آيباك من لوبي مؤثر إلى سلاح حزبي سام في واشنطن. في قراءة تحليلية للمشهد السياسي الأمريكي لهذا العام تستعرض مراسلة صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية في نيويورك لحظة الفارقة التي تمر بها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك منذ تأسيسها في عام 54، لكن عددا من المرشحين الذين لا تريدهم اللجنة خسروا بعد أن ضخت أيباك ومنظمات حليفة لها أكثر من 9 ملايين دولار في الانتخابات الجارية حاليا في واشنطن لهزيمة شخص واحد، وهو المرشح عن الدائرة الرابعة في ولاية كنتاكي عضو الكونغرس الجمهوري المخضرم توماس ماسي، وفقط تم إزاحته في المنافسة لأنه تجرأ على معارضة حزم المساعدات العسكرية لإسرائيل وانتقد سياسات بنيامين نتنياهو بشكل علني. صحيفة فاينانشال تايمز نشرت تقريرا قالت فيه إن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة في الإمارات لشراء معدات عسكرية ومعدات أقمار اصطناعية صينية متطورة مرتبطة ببرنامجه للطائرات المسيرة. وأضافت فاينانشال تايمز أن هذه الصفقة تعتبر شديدة الحساسية لأنها تظهر استضافة الإمارات لشركة تقوم بتزويد فرع في الحرس الثوري الإيراني الذي قام بإطلاق صواريخ على الإمارات ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية زود من خلال الإمارات بمعدات اتصالات. آخر الأخبار التي نتابعها وإياكم في أوراق الصحافة، في الهند الإعلان عن وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا في جنوب البلاد في ظل اجتياح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من الهند وسط تحذيرات صحية رسمية للمواطنين بتجنب بعض الأمور المتعلقة بأشعة الشمس. عند هذا الحد نصل إلى ختام أوراق الصحافة، مشوار سريع عرج على أخبار وتطورات الساعات الفائتة سياسيا دبلوماسيا ميدانيا في محاولة لإثراء صباحكم بمزيد من الأخبار. شكرا جزيلا لكم وأتمنى أن تتابعونا دوما هذا أثيرنا بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني الإخباري المنوع أيضا بالإضافة إلى المنصات الرقمية لرايا. أرحب بكم دوما. البنك الإسلامي الفلسطيني يتمنى لكم أياما طيبة وجميلة وجيدة بعيدا عن الحروب والقتل والدمار، ونتمنى الحرية لشعبنا. البنك الإسلامي الفلسطيني يبارك لكم الأيام القادمة حيث عيد الأضحى المبارك ويتمناه لكم عيدا سعيدا. كل الشكر لكم جميعا ونلقاكم بعد عطلة العيد بإذنه تعالى، فكل عام وأنتم بخير. مني أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك. وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي، ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. نادي الأسير يحذر من تفشي جديد وخطير لمرض الجرب داخل عدد من سجون الاحتلال بعد تسارع وتيرة انتشاره بشكل مقلق في الآونة الأخيرة. التحذير من نقص خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية لمرضى الفشل الكلوي والسكري ومرضى أمراض الدم في قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. ارتفاع حصيلة الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى 107 قتلى منذ مطلع هذا العام بعد مقتل الشاب الثلاثيني أحمد غبارية وإصابة 3 آخرين أمس في أم الفحم. الكاتب الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين يتوقع في مقال نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن تكون إسرائيل اليوم على وشك الطرد من المجتمع الدولي والاتجاه لتكون الدولة المنبوذة. مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر استهداف حزب الله قوة بمسيرة انقضاضية في جنوب لبنان، وأمين عام الحزب يدعو الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن تجريم المقاومة ونزع سلاحها باعتباره إبادة للمقاومة ولبنان واحتلال أراضيه بالكامل. باكستان تأمل بأن تستضيف جولة مفاوضات إيرانية أمريكية قادمة وسط مؤشرات متباينة على اقتراب الطرفين من اتفاق محتمل. وكالة رويترز تنقل أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي مع واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تراجع ملحوظ في مكانة بنيامين نتنياهو داخل مسار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب على إيران. صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة في الإمارات لشراء معدات عسكرية ولوازم أقمار اصطناعية واتصالات صينية متطورة مرتبطة ببرنامج إيران للطائرات المسيرة. وأخيرا وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا في جنوب الهند يوم أمس وسط موجة حر شديدة ضربت أجزاء واسعة من البلاد. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار.

صباح الخير. واليوم الاثنين 25 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال

ويسعد صباحكم دائما عبر اذاعه وشبكه رايا الاعلاميه. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصبح على الزملاء سلام الاطرش من الهندسه الاذاعيه. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الاخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

ايام العيد. ويسعد صباحكم وان شاء الله يا رب كل سنه وانتم سالمين. وصباح الخير يا بلد.

0: جمال العين.
1: وصباح الخير لغزة وجباليا وبيت حنون وبيت لاهيان سيرات والدرج، وحي التفاح للمينا والدير وانصيرات وخان يونس.
2: وتركناها واحلى جمال الآفي وسرجنا الخيل وبيدينا الأرض سيوفنا.
1: ويسعد صباحكم أهلنا في الخليل، السموع والظهرية ويطة ودورة والفوار بن نعيم الشيوخ سعير حلحول وإذنا لدير سامت وبيت أمر والعروب. وصباح الخير لبيت لحم لرطاس بتير وحسان الخضر وتقوع وبيت جالة وبيت سحور ودار صلاح والعبدية ولبيت فجار ومراح رباح ومراح معلة. صباح الخير للقدس. القدس بحواريها وأحيائها لسلوان ولقرى شرق القدس وغربها.
2: تقضي بجروحات الأرض الناس في زفنا
1: لحجار القدس ولأبوابها. يسعد صباحكم. صباح الخير للأغوار وأريحة حتى بيسان. صباح الخير لرام الله والبيرة، لقرى رام الله وغربها وشمالها وشرقها. وصباح الخير لأهلنا في نابلس جبل النار، ولجنين سهولها وقراها ومخيمها لتوصل حيفا والناصرة. صباح الخير لقلقيلية، لريحة البحر في قلقيلية. صباح الخير لطول كرم وقراها ومخيماتها، لنور شمس ومخيمة الكرم ولا شوارعها. صباح الخير لسلفيت ومطلات الساحل لوادي الشاعر. صباح الخير لحيفا ويافا والناصرة وعكا للسبع والنقب. الله يصبحكم بالخير. بالكم مع كل اللي سميناهم هدول، معقول البلد تترك ولادها؟ هاي البلد عايشة بولادها وولادها روحهم فيها. نقطة وسطر جديد. وهذا جواب لكل مخططات التهجير. وكل اللي احنا بنمر فيه هو فترة صعبة أكيد، بس بتعدي.

وهز الربح أقول الزين. ومن الجمل الجميلة في اللغة العربية: هذا الوقت سيمضي. وغدا وقفة عرفة، تقبل الله طاعاتكم وكل عام وانتم بخير. وإحنا معكم حتى التاسعة، وبدنا نعيد عليكم اليوم، والمجال مفتوح أمامكم اليوم، تعيدوا على اللي بدكم إياه وتعيدوا علينا عشان نعيد عليكم. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3، وأيضا على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

يسعد صباحكم كل متابعينا, وأمير زيدان يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير, وانت يا ربي سالم شكرا جزيلا يا حبيب, وانت بألف خير يا رب, وأضحى مبارك علينا وعليكم. وغادة يسعد صباحك وكل سنة وانت سالمة يا رب. أبو يوسف يسعد صباحك أبو يوسف وكل عام وانت بألف خير. أنس حمدات يسعد صباحك يا أنس, وطريق السلامة, وإن شاء الله كل سنة وانت سالم.

0: طارق عظموت، يسعد صباحك يا طارق، وبكل ما أجمل أن تكون مفاتيح للخير ومغاليق للشر، لا تبخلوا بابتسامة صادقة.
1: ليالي العيد نامت عكت في غنى،
0: إن شاء الله كل عام وتبقى الخير
1: يا رايحين بعيد بعيد.
0: ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا، عزام يسعد صباحك يا عزام حبيبي، يسعد صباحك، ومريم حشية يسعد صباحك وانت بألف خير يا رب. وفي الحديث عن العيد وأجواء العيد، صراحة لليوم احنا مش شايفين أجواء عيد بالشوارع. الوضع الاقتصادي وهذا الهم الثقيل على العائلة الفلسطينية اليوم ليس بالسهل.

ويعني على أمل إن شاء الله بتم زاد الراتب مفروض اليوم على الصرافات الآلية، خلي الناس شوي تحضر حالها للعيد رغم إنه الضائقة كبيرة شوي. وسلام بكل في جزء نزل من الراتب إن شاء الله اليوم بكمل للناس. الصراحة السوق قاعد بيستنى أصلا في الرواتب، الأولاد الصغار بتستنى في الراتب. تخيل يا سلام هيك نزلوا 40 راتب مرة واحدة أو كل المتأخرات، والله ما تعرف تحط إجرك في الشارع.

أبو جواد، يسعد صباحك يا أبو جواد، وتحياتنا إليك ولسعيد عليان ومحمد أصلان وشاكر زيدان وعبد سنيورة، ويسعد صباحكم وإن شاء الله كل سنة وانت سالمين أنت وكل الشباب اللي معك. ويوسف مسويد، يوسف تحياتنا إليك ولكل مغتربين، إن شاء الله كل سنة وانت سالمين. أبو سفيان التميزي، صباح الخير إليك ولكل عائلتك ولكل أهلنا في إذنه، وإن شاء الله كل سنة وانتم سالمين وتقبل الله طاعاتكم.

وائل فادي يسعد صباحك يا ام فادي, ان شاء الله كل سنه وانت سالمه. ويعني خلينا كمان نصبح على الإخوة في الضابطة الجمركية اللي على قدم وساق في هاي الأيام, اللي كمان بكون كمية البضاعة اللي بتدخل البلد بدها رقاب شوي. وبنصبح على كل الشباب في الضابطة الجمركية, يسعد صباحكم يا شباب ويعطيكم ألف عافية, وإن شاء الله دائما همنا حماية المواطن. وبالمناسبة على موضوع الضبط الجمركية, امبارح تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول, وتم التحفظ عليها الحين استكمال إجراءات القانونية في نابلس.

وايضا الاخوه في جهاز الشرطه يعطيكم العافيه يا شباب، والله يقدركم. وامبارح كمان كان في خبر لضبط سيارتين بنمر او لوحات مزوره.

0: ابو جواد، يسعد صباحك ابو جواد. ابو جواد، بخصوص اللي تم ضبطها هي غير مرخصه، وهي في طبعا اي ادويه بتفوت البلد لازم يتم ترخيصها من قبل وزاره الصحه الفلسطينيه.
1: ضحش حالي طرجان،
2: شوفك شي مساء،
0: والله صباح الخير. يا سلام.

وفي جولة امبارح مع بعض الأصدقاء على الأسواق. صراحة يعني كل التجار بيشكوا امبارح من ضعف الحركة التجارية، وواضح يعني الحركة التجارية بدها مصاري عشان يصير في حركة تجارية. فيعني الكل بيستنى انه هالسوق يوقف على جريه، وان شاء الله يا رب ترجع البلد وترجع همتها يا رب.

0: decide.
1: يعني باختلاف الأسواق بتشوفوا الاختلاف الحركة التجارية في بعض المناطق، يعني شوي مع دخول أهلنا من 48 إلى بعض الأسواق الفلسطينية في بعض يعني المدن شمال الضفة الغربية كان في شوية حركة تجارية، وكل الشكر للمجهود اللي بقوم فيه الغرف التجارية في كل المحافظات، وتحديدا هذا النشاط اللي عملوه في مدينة نابلس واستقبال كل الناس اللي جايين للتبضع، وكان هناك احتفال على الدوار، دوار الشهداء في نابلس، وأيضا كنا مشكورين كل محلات الحلويات في نابلس اللي نزلوا الكنافة، كانت نعف في نابلس هذيك اليوم. سعد خرز ما بينش اليوم يا جماعة الخير وينه؟

سلام وينك طل علينا بكل ولك الشباب بدنا نعيد عليك. عيني بروح اجيب واجي.

ومجدي يسعد صباحك يا مجدي، وان شاء الله كل سنه وانت سالم ويا رب الفرج قريب. وضع عزام اذا انت بتمون على سلام رن له تليفون هيني بحكي معه.

0: طارق عزموتي بيقول انه الغلاء الاسعار وارتفاع العالمي والتضخم في اسعار السلع الاساسيه جعل السيوله الموجوده بين ايدي الناس لا تكاد تغطي. هو في سيوله يا طارق؟ صباح الخير سلام.
1: صباح الخير
0: أحمد. يا حي الله يا حي الله
1: لك ولكل المستمعين كل عام وانتم
0: الله يسعد صباحك.
1: يعني انا بفشلش حدا بناء على طلبكم اني طلعت.
0: الله يسعد صباحك.
1: عيد عليكم قبل يوم من عيد الاضحى المبارك، هالعيد اللي هو شعيرة دينية في النهاية، ولكن من أسوأ الأعياد اللي مرت علي في حياتي من ناحية اقتصادية للناس ومن ناحية اجتماعية ومن كل النواحي، بسبب كم واحد مجنون في هالعالم. فخلوا الناس تكيف، خلوا الناس تكيف.
0: احنا بدنا نعيش العيد بتفاصيله بالموجود عندنا، شو الموجود بدنا نعيش فيه.
1: لك أن تتخيل يا أحمد الكواليس اللي بتكون تحت الهواء بيننا إحنا الزملاء هون في الاستوديو، لك أن تتخيل أنها تطلع للمستمعين على الهواء. سكت
0: كل عام وانتم بخير. يلا هاي ننور الهواء اليوم مع سلام معنا. وسلام يعني وانت كمان حدا يعني لك علاقاتك في السوق كله ومع اصدقائك، وشو بيقول الناس يا سلام؟
1: شو ما بيقولوش الناس احمد، يعني في في في شيء انا مرتبط فيه كل يوم تقريبا الساعه 10 المساء، فبضطر انزل لوسط البلد. ما تتخيلش يا أحمد، بوقفش يعني بدعس بريك بصراحة. أنت متخيل وقفات عيد؟ بالعادة الشرطة في وقفات العيد شو بتعمل؟ بتسكر البلد للسيارات الخاصة وبيسمحوا للسيارات العمومة تدخل.
0: نعم، ومرات بيسكروها تماما عشان المشاة.
1: بالضبط. بس الثلاث أيام اللي مروا أنا بحكي عنهم، يعني لأني كنت متواجد بوسط البلد وشفت بعيني وما حدش قال لي، كان الوضع كتير سيء، كتير كتير. يعني حتى في أصدقاء إلي عندهم محلات في وسط البلد بقول لك إحنا بنعتمد، يعني كل السنة ما هي ركود اقتصادي، إحنا بنعتمد على وقفات العيد لتغطية العجز اللي بيكون عندهم.
0: هي.
1: بس للأسف ما كان في إيرادات اللي تغطي العجز. رح نشوف كتير محلات ومؤسسات تحديدا في وسط البلد وبتعتمد على المناسبات، رح نشوفها إنها رح تسكر أبوابها أو تقلص من أعمالها بعد العيد.
0: في كثير من المحلات قلصت أشغالها، في محلات تحولت للبيع الأونلاين بسبب يعني ثقل الالتزامات اليومية والشهرية. صراحة
1: المصاريف التشغيلية مهلكة المصاريف، وهذا اللي بهم كل صاحب عمل أو مؤسسة أو شغل، فبيحاول قدر الإمكان يخفف من مصاريفه لأنه فيش إشي غطي.
2: ما يصير مشكلة ما يصير.
1: بدي أوجه تحية لستات البيوت يا أحمد.
0: يلا.
1: امبارح شفت أخت كريمة فاضلة متعلقة على براندة
0: تنظف الشبابيك
1: بتليف فيها، فطلعت بقول والله في مخاطرة أخواتنا الكريمات
0: ديروا بالكم من تليف البرندات والشبابيك.
1: بعدين بعرفش ليش التنظيف والتعزيل مرتبط بالأعياد،
0: عشان بيجي ضيوف
1: ومن الشبابيك بفوتوا للضيوف،
0: يعني بشوف الكزاز.
1: بس أنا ما عمريش دخلت حد دار قريب إلنا، ما عمري دخلت عنده ودققت في الشبابيك انه مليفات ولا منظفات ولا مش منظفات، ما مغطيات بالبرادي اصلا.
0: فرصه يا زلمه فرصه. بس انا بدي اختلف معك انه مش بس لستات بيوت وكمان للشباب ولا الرجال اللي بنظفوا كمان.
1: شو
0: بنظفوا شبابيك
1: بس؟ لا يعني تنظيف البيوت اكثر اخواتنا يعني.
0: لا طبعا يعني بس مرات المهمات الثقيله مرات بخلوها الشباك الكبير.
1: احنا بندعي ان من ساعد لاختصار مشاكل قد تقود الى اغلاق مضيق هرمز. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. صباحك يا سندس. وبتقول اذا ما نظفوا ما بحسوا بالعيد. شاي مش بقول لك في طقوس للعيد.
2: سلبتني كل الحبوب والثالث،
0: يعني عشان نحس بالعيد لازم ننظف شبابي.
1: هي النظافة حلوة بعيد او بدون عيد، يعني بس احنا بنحكي على طقوس معينة الناس بعملوها في العيد.
2: بحياتي تشرقي
0: مثل نجمات غريب. يعني شكله كمان التقليص السنة على المعمول. يعني بالعادة قبل يومين من العيد بصير تشوف كعك عيد من هون معمول من هون، بس هالفترة هاي مش عمانا بنشوف. ويسعد صباحك سلام وانت على الهواء معنا على الشاشة كمان، ويسعد صباحك يا فادي، فادي ماضي حبيب الشعب، فادي فادي كمان يعني الفلنا نشوفك كمان.
1: فبقول لك على سيرة المعمول، خلينا نحكي، ما هو اليوم كان المعمول 45 و50 و60 شيكل مظبوط؟
0: صحيح.
1: وهو انا بالنسبه لي انه في البيوت يشتروا المعمول جاهز بيطلع ارخص، لانه لو بدك تسوي المعمول في البيت الكيلو بكلفك 2000 دينار غير المي مع اللي بيسويها في البيت، تحس الزيت بشروط
0: وصيرج
1: لا وتكاليف، يعني بتكون الامور مش محسوبه. جيب لنا 5 كيلو عجوة، جيب لنا 10 كيلو سميد، جيب لنا، كلها بتزيد.
0: شو رايك يا فادي؟
1: وشو المصيبة إذا ما زبطتش العجنة ولا طلع فيها عرق ولا إجو طلع ناشف،
0: بدك ترجع تعيد من أول وجديد،
1: بدك بصير تطلعوا في بعض وجاملوا في بعض. آه زاكي الله يسلم إيديك، والله زاكي
0: ما فيش.

0: غريبة.
1: حازم الشيخ يسعد صباحك حازم. بكون يا جماعة الخير حازين الشباك على العيد بكفي, احنا ما عيدناش, خلي الشباك تعيد. والله وجهة نظري حازم ما يضبط معك حق.
2: لكن ظروفك غريبة لكن عاشو عاشو عاشو.
1: عزام عبدو بسبع عليك يا سلام, بقول لك يسعد لك صباحك.
3: صباح الخير ابو هاني.
1: بقولوا لك فيش بعد معمول البيت يا سلام نساك.
3: لا شو هو وين بنعمل يعني المعمول اللي برا البيت يعني عفوا يعني في مصانع يعني مش عارف شو ما هو في البيوت بنعمل على فكره كلها مشاريع منزليه. نعم. انا ليش بقولكم بايد الشراء من خارج البيت يعني من محلات من مؤسسات لانه مشاريع صغيرة كلها اللي بتنتج هاي الشغلات صحيح. يعني المعمول
1: صحيح.
3: يعني انت بشراءك لهذا المعمول بتدعم هاي المشاريع فكرة
1: 100% معك حق.
3: وانا بعرف يعني انا بحكي على الصعيد الشخصي وما بخجل منها, امي بتشتغل هذا الشغل.
1: نعم نعم. وفي ناس يعني بالنسبة لهم هذا موسم كمان يعني. ام جهاد مناصرة يسعد صباحك والله, المعمولات شكلهم زيك
3: ما تنغر في المناظر
1: يعني.
3: هو إلا التجربة
1: لازم نذوق
3: لازم في المعمول ما تحكم. مرات السكر هذا تمويه بكون زي المكياج
1: زفلاتة. يعني الحلو في يوم العيد وانت تلف بتجرب كل معمول الدنيا.
3: بكرة يوم عيد الأضحى المبارك ويوم الخربطة العالمي بكرة.
1: بلش الصبح في عنكيد ولحمة إذا في أضاحي
3: أو معمول, والغدا منسف بكون ولا لحمة ولا جاج. فتخيل الخلطة العجيبة اللي بدها تتحملها معدتك.
1: مين بفطر فسيخ يوم العيد كمان؟
3: هذا في رمضان.
1: لا وحتى العيد كبير
3: جاد؟ طيب خلينا نروح لفاصل.
1: نروح لفاصل ونرجع معكم, وكل سنة وانتم سالمين وعيد أضحى مبارك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم مع أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا ودائما مع الناس وبرعاية جوال. شوف توفيق يا سلام، صحة وعافية،
1: وزع شوكولاتة وطعمينة.
0: أنا بعلن على الهواء، غدرون الشباب خلين بوكلوا في إشي. الله يسعد صباحك يا فادي. وهيك يعني ناقصنا أنوار، نطلع الطقم كامل. يسعد صباحكم، منور أبو الليث، منور أبو كرم، صحة صحة. وتحياتنا لأطبانا في طوارئ مجمع فلسطين الطبي، يسعد صباحكم دكتور محمود، دكتور محمد جمال، ودكتور تامر، والدكتور رمضان. يسعد صباحكم جميعا، وكل عام وانتم بألف خير. وصراحة أطباء الطوارئ كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية رغم كل الظروف هاي، شغالين على قدم وساق رغم كل الضيق اللي احنا موجودين فيه اليوم. دائما نقول والله ولاد البلد أصايل.

جواد يسعد صباحك يا جواد. كل عام وانت بألف خير. والشباب بيقولوا لي في مشكلة في الاتصال حقك علينا. سعد خراز يسعد صباحك يا سعد، والله فقدناك من الصبح يا سعد وسألنا عنك. هاي سعد بقول لك احنا بنعمل فسيخ اول يوم.

وألاء يسعد صباحك يا ألاء، وإن شاء الله يا رب كل سنة وأنتم سالمين وينعاد عليكم بالخير. عملتوا معمول ولا لأ؟

والحمد لله على نعمة الأعياد يا جماعة الخير، وهي دائما هي بدايات جديدة، ودائما نبحث عن البدايات. وعزام احنا جايين على طول كرم ان شاء الله، قريبا رح يكون لنا تصوير وحلقة من طول كرم، اكيد رح ننسق معك.

والله ما في شيء بالهين، فيش شيء بالهين. سائد بقول كنت في السوق اشتري اغراض، الاسعار نار نار نار والله. معك حق يا سائد، الشباب بقولوا لي والله كل شيء نار. وحبيبنا يا حازم يسعد صباحك، ويعني مشكورين الشباب، تسلموا. يعني احنا في طول كرم وفي كل المحافظات احنا محليه مش ضيوف. احنا راح نشتكي لكم اكيد خلال فتره عيد الاضحى ان شاء الله، يعني بنحب نعيد عليكم دائما من خلال ان شاء الله صفحتنا على فيسبوك، راح نكون موجودين معكم.

ويعني سلم وقتهم بكل إن شاء الله على أمل اليوم يكون في حركة تجارية في الأسواق, وإن شاء الله اليوم وبكرة بكون في حركة تجارية. وبالعادة يعني بكرة بكون بعد أذان المغرب لأنه معظم الناس بتكون صايمة بكرة, فإن شاء الله بكون في حركة تجارية وإن شاء الله بتتحرك الأسواق شوي. وأهم شيء الأولاد أطفالنا حبايبنا الصغار اللي لازم يعني بيستنوا العيد من العيد للعيد.

0: سندس يسعد صباحك. سندس كل اللي بده يعيد علي يعيد علي بخروف. والله الخروف اليوم بده واحد يبيع كلي عشان يجيب خروف.
1: لا واثقة من نفسيها مش
2: كحل العين لزرع لك ورد بدربا.
0: يعني الخروف في غزة اليوم وصل سعره من 6 إلى 8 آلاف دولار. الله يكون بعون أهلنا في غزة. يعني اللي إحنا قديش من كل وضع صعب اقتصاديا, بس غزة كمان حتى مواد ما فيش.
2: فيروز لبنانية, فيروز لبنانية.
3: صبحكم بالخير.
0: وبالحديث عن غزة أيضا, يعني غزة هناك إعادة هندسة للمجاعة في غزة للناس اللي ما بتعرف أنه جزء كبير من البضاعة ممنوع دخولها إلى غزة. بتلاقوا الأشياء المتوفرة, الأشياء مش الأساسية أبدا, الشوكولاتة والقهوة ولكن للأسف الموضوع اللحوم على سبيل المثال المجمدة, حتى الدجاج بفوت بكميات قليلة. فيعني كان الله بالعون. يوسف بقول سعر الخروف اليوم زي سعر رونالدو.
2: الوعد الجاهل لا جاهل والشايب للخير.
0: صباحك ابو عمر.

صباح الخير أنوار، يسعد صباحك ومعنا عيد عليك إحنا كمان، والشباب بعيدوا عليك ولا مأمون والشباب والصبايا اللي معك، وإن شاء الله كل سنة وانتم سالمين، عاد عليكم بالخير يا رب. والله فكرة نعيد على بعض على الفيسبوك وخلص، نكتفي بالعيد عيديات من بعيد أونلاين على الدفع الإلكتروني، بتصير هذه

0: سعد خراز كمان مرة يسعد صباحك، وإن شاء الله وإنت بألف خير، إنت وركابك كمان بألف خير وعائلتك الكريمة وكل أهلنا في نابلس. يعني في موضوع الاستغلال في رفع الأسعار، والله إنه حرام عليهم، الأسعار غالية جدا والله. هو خلينا نكون صريحين كمان إنه البضاعة اليوم كمان أسعارها ارتفعت، وتحديدا مع ارتفاع سعر النقل، وزي ما كان سلام مضيق هرمز يعني بين يفتح ويسكر، الكثير من البضاعة ما وصلت صراحة للتجار في الوقت المناسب.
1: صباح الزعابير،
0: يحيى الصوان يسعد صباحك يا رب، كل سنة وانت سالم وانت والعائلة الكريمة وكل الأهل والحبايب، يا رب كل عام وانتم بخير.

ورغم كل شيء إلا البلد بتضل وقت الأعياد إلها بهجتها, وهي فرصة كمان للتلاقي وفرصة إنه نحكي لبعض كل عام وانتم بخير. محمد مطرية يسعد صباحك يا رب, وإن شاء الله كل سنة وانت سالم. من الخليل كل عام وانتم بخير, وانتم بألف خير لكل أهلنا في الخليل حبيبي.

0: يحيى الصوان يسعدنا صباحك وبقول كل الاحترام لك. صح ما بشارك دائما بس بحب اسمعك كل يوم، انت مثال على فلسطين الحر. الله يسعدنا صباحك يا رب.
1: اقعد محترم.
0: هيني قاعد انا. محمد يسعد صباحك يا محمد، وكمان احنا في راية من كلك، كل عام وانت بألف خير. كلك الفواكه سعرها شايط، سعر خلاص. بكلك الخوخة اليوم سعر الكيلو 25 شيكل ان شاء الله. عمر ما حدا اكل يويزة ابن الحلال. خلينا على الفواكه الموسمية. مال البطيخ وعاطل قديش سعر البطيخ اليوم؟

وابو جواد يسعد صباحك. اللي بقول لك البطيخ مش زاكي من 3 ل 3 ب 10 بس مش زاكي. احنا بدنا نجيب بطيخه ونكبها حازم الله يسامحك. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم. إن شاء الله يا ربي كل سنة وانتم سالمين ينعاد عليكم بالخير والبركة عليكم وعلى أهلكم وعلى كل حبايبكم. وإن شاء الله يا ربي ندعي ربنا يفرجها علينا وعلى هاي الأزمة. وإن شاء الله حجاجنا برجعوا بالسلامة. ويعني أكم من يوم نرجع لكم بعد العيد إن شاء الله نطمن عليكم ونرجع نتابع همومكم مشاكلكم وقضاياكم. ودائما إحنا معكم في راية ومع الناس. وأيضا كل عام وانتم بخير من جوال بتعيد عليكم بقول لكم كل عام وانتم بألف خير. كل التحية لزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية يعطيك العافية أبو كرم أبدعت اليوم. وتحية الزميل فادي ماضي وأخيرا شفناك على الشاشة يا فادي دائما فادي مور الشاشة. وتحياتنا للزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق يعطيك العافية يا أنوار. وإن شاء الله كل سنة وإنت سالمة إنت والعائلة الكريمة. وتحياتي لكم أنا أحمد عياش ومني أجمل الأمنيات والتحيات وكل عام وأنتم بألف خير ينعاد عليكم بالخير يا رب وتضل بألف خير. السلام عليكم.

0: مالك. برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.bs أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
0: الساعة الآن 9:00 صباحاً. ساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
2: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. نادي الأسير يحذر من تفشي جديد وخطير لمرض الجرب داخل عدد من سجون الاحتلال بعد تسارع وتيرة انتشاره بشكل مقلق في الآونة الأخيرة. التحذير من نقص خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية لمرضى الفشل الكلوي والسكري ومرضى أمراض الدم في قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. ارتفاع حصيلة الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى 107 قتلى منذ مطلع هذا العام بعد مقتل الشاب الثلاثيني أحمد غبارية وإصابة 3 آخرين أمس في أم الفحم. الكاتب الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين يتوقع في مقال نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن تكون إسرائيل اليوم على وشك الطرد من المجتمع الدولي والاتجاه لتكون الدولة المنبوذة. مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر استهداف حزب الله قوة بمسيرة انقضاضية في جنوب لبنان، وأمين عام الحزب يدعو الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن تجريم المقاومة ونزع سلاحها باعتباره إبادة للمقاومة ولبنان واحتلال أراضيه بالكامل. باكستان تأمل بأن تستضيف جولة مفاوضات إيرانية أمريكية قادمة وسط مؤشرات متباينة على اقتراب الطرفين من اتفاق محتمل. وكالة رويترز تنقل أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي مع واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن تراجع ملحوظ في مكانة بنيامين نتنياهو داخل مسار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب على إيران. صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة في الإمارات لشراء معدات عسكرية ولوازم أقمار اصطناعية واتصالات صينية متطورة مرتبطة ببرنامج إيران للطائرات المسيرة. وأخيرا، وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا في جنوب الهند يوم أمس وسط موجة حر شديدة ضربت أجزاء واسعة من البلاد. نهاية الموجز. قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.
3: لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب الخبز المر للكاتب والمناضل الكبير ماجد أبو شرار والصادر عام 80-900 وألف ميلادي بمثابة نافذة صادقة على تفاصيل الحياة الفلسطينية في لحظات القسوة والأمل معا. في هذه المجموعة القصصية لا نقرأ أحداثا كبرى فحسب، بل نستطيع أن نغوص في يوميات الناس البسطاء، حيث يتحول الخبز رمز الحياة إلى عنوان للمرارة التي يختبرها الإنسان تحت وطأة الفقر واللجوء والانتظار. وينسج أبو شرار قصصه بلغة هادئة لكنها عميقة تقترب من القلب دونما ضجيج، وتكشف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحمل وجع وطن بأكمله. الشخصيات هنا ليست أبطالا خارقين، بل أناس عاديون يكافحون من أجل قوت يومهم بحثا عن كرامتهم ليطاردوا حلما بسيطا في واقع معقد. ومن خلال مجموعة من الشباب يطرح الكاتب أسئلة الوجود والهوية والانتماء دون أن يقع في المباشرة أو الخطاب السياسي الصريح. الكتاب يقدم صورة إنسانية للمعاناة الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته يترك نافذة مفتوحة للأمل، حيث يبقي الإنسان قادرا على الصمود رغم كل شيء. بأسلوب أدبي رشيق ومؤثر ينجح أبو شرار في تحويل الألم إلى نص حي يجعلنا نرى ونشعر ونتأمل. هكذا يصبح الخبز المر للقائد الوطني الكبير ماجد أبو شرار، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، أكثر من مجرد قصص. إنه شهادة أدبية على زمن كامل وعلى إنسان لم يفقد أبداً قدرته على الحلم والثورة والحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع

0: في مجال الذكاء الاصطناعي سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رمالله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
5: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك، حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل، ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
8: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز، و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات، التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
9: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، فيساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. تأكدوا دائما من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يا صباح الخيرات والليرات. 1 2 3 زبطونا الصوت، استعد انطلق. على مدار ساعة وشوي من الوقت، هي مش ساعة وشوي، هي ساعة تقريبا 20 دقيقة من الوقت في أحلى صباح. برحب فيكم واحد واحد، فردا فردا، مستمعا مستمعا، صديقا صديقا، مشاهدا مشاهدا، رفيقا رفيقا، في أحلى صباح. أتمنى تكونوا بصحة جيدة بخير، معنوياتكم عالية، محدش معكنن عليكم صباحكم، محدش أصابكم بخيبة الأمل، محدش زعلكم، ما حدا أغضبكم. الآن بتمنى ولا حدا عم يبكي نازل دموعه بسبب شر عمله أحد الأشخاص اللي حواليه. تمهلوا على الآخرين، في شغلات مش كل شي بينحكى فيها، في كلمات مش لازم تطلع، يحق لك أن تنتقد، يحق لك أن تعمل اللي بدك إياه، بس في كلمات مش لازم تطلع تجرح الآخرين اللي مش ممكن ينسوها مهما الزمن طال. الله يجعلنا من أصحاب المبادئ. صباح الخيرات يا أبو يوسف، صباح الورد يا أبو زياد وأبو مازن وخليل المدهون وكريم وإبراهيم وأبو رامي. أصحاب المبادئ ممكن يعيشوا مئات بل آلاف السنين، تخلدهم الذكريات وتخلدهم الكتب وتخلدهم القصص، بينما أصحاب المصالح الضيقة، أصحاب النفاق اللي ما عندهم مبدأ في الحياة يدافعوا عنه، هدول بيموتوا مئات المرات مش مرة واحدة، بيموتوا في عيننا مئات المرات.

شاء الله. الرسالة الأولى صباح الورد من إم بسام النجار. صباح الورد يا عبود، كل عام وانت بخير. أهلا بأبو آدم حجاوي وعزام عبده، كل سنة وانت سالم يا عزام. صباح البلح لأم جهاد مناصرة، بلح أريحة وتمر أريحة. على فكرة التمر كتير زاكي مع اللبن، عن جد لبن الجنيدي مع التمر أريحة. اللبن الرايب أكثر من نوع، أكثر من صنف، وأكثر من حجم، مناسب لإلك كفرد، للعائلات صغيرة وكبيرة. تعرفوا اللبن اللي مدحبرة كمان، هيها على الشاشة، اللبن اللي مدحبرة، اللبن البلدي اللي بالزيت، كمان الجنيدي فعلها، متوفر في الأسواق. منتجات الجنيدي في الشيني إكسترا، في كل فروع الشيني إكسترا في كل محافظات الوطن. العروض لا تنتهي.

0: العروض كل أسبوع كل شهر في كل مناسبة بتلاقوا عندي الشنة إكسترا عروض تنبهكم إلى ضرورة التسوق المربح, مش تسوق خاسر. في داخل الشنة إكسترا كمان بتلاقوا منتجات شركة مجمع سيلة الظهر.
1: صبحكم بالخير.
0: طحينة الضيافة, أكيد الرز, الرز الأزرق, العلامة الفارقة على طاولة ومائدة ال إيش العيد. بالعيد ما بطبخوا؟ يمكن بطبخوا بالعيد ولا ما بطبخوا الناس؟
2: أيوة أن هي حتيجة, ما تقلقوش. بس
0: يعني إذا ما طبخوا شو بدهم يأكلوا بالضبط؟ شو زيت وزعتر في العيد؟ لا, دخيلكم البيتزا ما تعملوها في الدار, ما تعملوا البيتزا الصغيرة هاي في الدور, مش زاكية. اعملوا معمول. المعمول زاكي, خصوصا إذا كان بتحاولوا تعملوا الحلويات وهي الشغلات مع طحين الضيافة. أحلى صباح لعيسى العجولي, لموظفي شركة واصف مطيع, كل عام هم بألف ألف ألف خير. شباب قبل العيد, أي نعم هو جاي عيد الأضحى, بس إذا ما أنت ضامن حالك رح تعمل أضحي وتاكل لحمة, شو رأيكم بريش الزغلول؟ اجعلوا اليوم يوم الريش, ريش خفيفة. يعني هي مش للأكل على فكرة, هي لل شو بسموها, تسالي, تسالي ريش الزغلول. صباح الورد لغادة, سلامات ام عبد الله ذياب إليك والوالدة ام العبد واخوانك واخواتك ولعائلة زوجك وعائلتك انت كمان الصغيرة. ابو جواد, لا في شو بطلب ابو جواد, بطلب انه عيد بدون راية مش صح, عيد بدون راية مش صح. يعني بده انه نداوم يوم العيد. والله يا ابو جواد غالي والطلب غالي كتير, انتوا اتنين غاليين. مع بنك القاهرة عمان مصاري كتير, مصاري كتير, خزني مليانة. صباحك انت كمان فريش يا ميمونة عياد. نشوف هاني أبو النعيم, هاني أبو النعيم بصبح عليكم من قلب سيارته هو وركابه القادمين والحاليين والجدد والقدامى. كيف الحال يا حسن أسعد؟ كل عام تبخير يا علي عبد الحق. شكرا للأمنيات اللطيفة منكم سائد الخراز.

احنا ناويين نخطفكم ساعة ونص من الزمن. اوكي ساعة وعشرين. لا يعتبر بقاء المستمع معنا خطف. هلا هو بإرادته معنا بس ألا يعتبر خطف للمستمع؟ يعتبر. يعتبر خطف. ما هو في ناس بتعرف بحبوا اللي بخطفوهم. في إشي في علم النفس اسمه يعني بتحب خاطفك. يعني أنت تعتبر يا سلام الآن خاطف المستمعين مثلا. فادي ماضي خاطف المشاهدين. خاطفهم ماسكهم. مش عم بتزحزحوا عن رايا تي في. وأنا مين خاطف إن شاء الله؟ أنا صفيت مش خاطفة حدا. إلغي الفكرة. إلغي إلغي إلغي أنا مش خاطف حدا. صباح الورد قاسم سلامة. أهلا بأمير زيدان. معتصم أحمد فرح. لا أحمد فرج. أحمد فرح أبو كريم خميس وعلاء الزملاء في العمل من محمد سلامة. أهلا بأنيس دويكات. سعد صباحك يا أبو أحمد. أبو أحمد محمد مطرية بعتقد أنت والدها لزميلتنا أنوار صح؟ سعد صباحك. وأخيرا عرفت توصل لنا على الواتساب يا أبو أحمد. بدل ما تخلي أنوار تضل وسيط سيبك منها شدك فيها. ما إجت أنوار صح اليوم؟

0: رامي يسعد صباحك. رامي بيقول لي انت زعيمة العصابة، اذا فادي خاطف المشاهدين، سلام خاطف المستمعين، فانا زعيمة العصابة. كأني مين اللي وراك؟ في حدا انا مشبه عليه اللي وراك. زعيم مع الناس. العام طيب خير يا احمد، ان شاء الله بنشوفك بعد العيد.
1: الله يحميك يا شيخ.

0: رقم الواتساب تبعنا للي عارفينه أوكي، بس للناس اللي لسه مش عارفته 0592421222. بدكوا تروقوا علينا شوي إن شاء الله بعد الفاصل بالأقسام الثانية من البرنامج، رح نقرأ كل الرسائل ونعيد لكم على اللي بدكم إياه.
1: راي أف أم تناسب إيقاع حياتك. هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية،

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
2: بالحكيم، الحكمة الصح.
1: نستقبلكم يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
2: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: لما نحكي عن الفطور الصح، يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
3: هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

خلي راية حب مرفوعة. هذه الراية للحب للوطن للصدق علامة. خلوا الراية مرفوعة. إن شاء الله يكون عيدكم مبارك بانتظار الأيام القادمة يا مصعب الجدع. الياس خولي اللي صبح علينا ورجع ينام بيقول برجع بسمعكم، يعني صبح برجع بسمعنا بعد ما ينملوا كمان شوي. منعرفش كم شوي، نص ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق، عارفين. صباح الورد يا مهند. إم مريم من الأردن بتبارك لأهلها وبتعيد عليهم في فلسطين مناسبة العيد السعيد، العيد المبارك. بتصور عيد الفطر اسمه العيد السعيد ولسعادة الصائم، وأضحى يعتبر أضحى مبارك، عيد

0: اهلا يا فداء عبد النبي، كل عام وانتم بالف خير. مجدي اهلا، نفس الاشي لكم كلكم، كل عام وانتم بخير جميعا. رامز عبد الباقي، معارف عطارق، ان شاء الله في يوم التروية ربنا يروي قلوبنا بالسعادة والصحة والحرية. حبيب ابو زريق بصب على الوالدة الغالية، الله يديمها ويعطيها الصحة دائما. مالك على سندس يا يوسف؟ بتصور يوسف من السويد، وغالبية المغتربين واللي بيشتغلوا كمان في داخل الخط الأخضر الفلسطينيين مش رح يعيدوا، يعني العيد عندهم مش موجود، فرح يداوموا ويشتغلوا، يعطيهم العافية من الآن. السوق الأسبوعي في جسور، جسور التي وجدت فكرتها من أجل دعم المشاريع الصغيرة، المشاريع النسوية، من أجل دعم الجمعيات التعاونية الفلسطينية، وبالنهاية دعم المنتج الوطني الفلسطيني. عندها سوق أسبوعي، هذا الأسبوع يصادف أسبوع العيد، وبالتالي خلينا نسميه سوق العيد. فادي موسى مدير شركة جسور للاستثمار والتسويق الزراعي، صباح الخير يا فادي.
1: صباح الخير نجوى لك ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك ويعطيكم العافية.
1: وانتم بخير إن شاء الله، ربنا يعيد العيد، ويعني وشعبنا يعني بنعم بهذات البال إن شاء الله.
0: سعيد. ربنا يعيد العيد وشعبنا سعيد، يكون سعيد يا رب إن شاء الله. فادي، اليوم عندكم السوق الأسبوعي اللي هو كل أسبوع صح، لتأكيد
1: صحيح.
0: المعلومات
1: للمستمعين. صراحة أطلقنا قبل حوالي شهرين يعني مبادرة لسوق الثلاثاء، هو سوق الثلاثاء عادة، بس هذا الأسبوع استثنائيا افتتحنا يوم الاثنين، يعني عملنا شفت ليوم الاثنين، وراح يستمر بكرة إن شاء الله بمناسبة طبعا عيد الأضحى المبارك. كمان مرة كل عام والجميع بألف خير. فهو السوق فكرته الأساسية كانت اللي هي إلها علاقة بالخضار والفواكه الفلسطينية، بالإضافة للعروض اللي يعني للمنتجات والمشاريع البيتية والنسوية والزراعية من مختلف المناطق.
0: بدل ما يكون إشي بدل ما يكون معرض كل أكم من شهر، كل صيف، لا أنت كل أسبوع عمالك بتحاول توصل للمستهلك بهدول الصغار المنتجين والمزارعين.
1: في هدف تسويقي تجاري سواء لجسور أو للمزارعين وهاي الفئات، ولكن الجزئية الزراعية تبعت منتجات المزارعين الخضار والفواكه هي بصراحة مش موضوع تجاري بقدر ما هي إنه إحنا بنحاول نسلط الضوء على هموم المزارعين اللي على رأسها، هو المزارعين عندهم كثير هموم، عرفتي كيف؟ ولكن على رأسها موضوع التسويق، وكمان في هم عند المستهلك. بسمحي لي يعني المرة أنا أضيف على حديثنا هم آخر للمستهلك، إنه المستهلك كمان وهذا الحكي تلمسناه يعني من هاي الأيام التسويقية اللي عم نعملها، إنه المستهلك مش عم يقدر يوصل بسهولة لمنتجات اللي احنا بنسميها الآمنة صحيا،
0: صحيح.
1: او منتجات اللي هي فلسطينية المنشأ اللي هي من الأرض مباشرة او من عند من
0: أو العلاقة
1: المزارعين
0: العلاقة المباشرة مع صاحب الأرض.
1: احنا هي يعني زي ما حكيت لك عملنا تجربة اول مرة تاني مرة وبلشت تتدحرج، والحمد لله رب العالمين صار في شبكة منيحة وصار في كتير زباين بيستنوا من، وعلى فكرة بالمناسبة مش بس من مدينة رام الله والبيرة، من القرى، وعم بيجونا من مدن ثانية لهذا اليوم، وكمان أهلنا بالداخل وبالقدس عم يعني بيستفيدوا من هذا اليوم من العروض اللي بنعملها، وخاصة أنه إحنا بنوفر خدمة التوصيل لكل المناطق.
0: جميل، يعني وكمان لما يصير الإشي أسبوعيا هاي الفكرة بتخليك كمان مع أي منتج جديد ينزل على السوق أنت تكون موجود عندك الخضار والفواكه الفلسطينية.
1: صحيح.
0: الأول بأول.
1: كلام سليم.
0: زي الفقوس اليوم.
1: بالضبط، ها، وبنحاول في كل أسبوع يكون في إشي مميز، نضيف إضافة جديدة، بمعنى يعني غير عروض على الأسعار لعشرات الأصناف، إحنا بنحاول كمان نسوي موسمية لمنتجاتنا الفلسطينية، يعني بمعنى مثلا اليوم إحنا رح يكون في موجود بعض أنواع الفواكه الفلسطينية المروية بالمياه، المياه العذبة، المياه اللي بنشربها. اليوم بتوقع غير فكوس دير بلوط، احنا فكوس دير بلوط صارت تقريبا 3 أسابيع بنسوقه، اليوم في عرض عليه خاص حتى بالسعر لفكوس جمعية دير بلوط، وعندنا كمان فكوس من منطقة بيت لكيا. بس هو اليوم كمان بدنا إن شاء الله هيو بالطريق إلينا يعني من منطقة طوباس، ولأول مرة بنزرع المشمش الفلسطيني بمواصفات عالية وبأسعار منافسة لكل المشمش الموجود بالسوق. إن شاء الله هيو في الطريق، وإن شاء الله خلال ساعة بيكون موجود في السوق إن شاء الله.
0: المشمش
1: المشمش الفلسطيني ومن منطقة طوباس إن شاء الله.
0: أول أكلة يعني تقريبا، هاي أول قطفة زي ما بيحكوها.
1: بالضبط. هو مشروع جديد زرع في منطقة في شرق طوباس، أتوقع تيسير بزيق بهديك المنطقة، وكانت تجربة ناجحة، وهي أول موسم بدهم بلشوا يبيعوا في السوق المحلي. بنتمنى لهم النجاح والتوفيق
0: إن شاء الله.
1: عشانك أنا بحكي لك الهدف مش تجاري يعني، يعني أو خلينا نحكي بلاش شعارات كتير، في هدف تجاري
0: وفي هدف وطني
1: تستمر، ولكن في بعد اجتماعي اقتصادي احنا اخذنا على عاتقنا في جسور انه نحمله ونساهم جزئيا زي ما حكيت لك في تسليط الضوء على
0: ما هو يا فادي لازم تكون قوي عشان تقوي الآخرين برضو يعني. لازم الإنسان يطلع أني كيف أحافظ على وجودي عشان أساعد هاي المشاريع، هاي الأفكار، هاي المزارع الصغيرة يمكن. صحيح. والمشاريع الجديدة كيف أقويها، كيف أساعدها على الوصول للمستهلك الفلسطيني. فيعني ضرورة لابد منها أنه أنا كمان أسوق لنفسي. فاليوم من الساعة من الآن تقريبا
1: احنا موجودين من الصبح ورح نستمر. احنا عادة بنضل 9:30 بالليل، بس بتوقع اليوم عشان ليالي العيد بتوقع نضل منتصف الليل إن شاء الله.
0: إذا ضلت الكميات طبعا ممكن المشمش يخلصوا عليه بكير.
1: إحنا وفرنا اليوم بالسوق منتجات العيد من الضيافة، المكسرات والحلويات والشوكولاتات، وضفنا وطبعا الكعك والمعمول الفلسطيني، وإحنا كمان من أسبوعين كمان ضفنا على هذا اليوم التسويقي اللي هي صرنا نجيب الخبز الطابون البلدي أو الخبز القمح البلدي مع بعض أنواع الحلويات التراثية الفلسطينية مثل الملتيت، الفطاير، المعجنات اللي بالزعتر وبالسبانخ، وال ايش بسموها الفرايتش في بعض القرى اللي هي الحلويات القديمه والهريسه والحلبه، عرفتي كيف
0: الطرق القديمه لاعدادها كمان.
1: يعني بنحاول كل اسبوع انه يعني نعمل لمسه في منتج جديد وفي اضافه ل يعني منتجات، يعني نحيه منتجات يعني
0: منتجات مختلفه طبعا من مناطق عديده، لانه ثقافات الاكل كمان بتختلف من محافظه لمحافظه، وبالتالي بتحاول يكون كل شيء موجود في جسور. جسور موجودين في مدينه البيره خلف برج البرازيل، صح؟
1: صحيح، نفس برج البرازيل.
0: نفس البرج البرازيل بس من الطريق الأسفل
1: هو مقابل معرض جوال، نفس العمارة برج البرازيل مقابل معرض جوال. إحنا موجودين بالشارع الرئيسي اللي تحت خلف هاي العمارة بمحاذاة الشني إكسترا.
0: إن شاء الله موفقين، و يجوكم اليوم ناس كتير يا فادي يتعرفوا على هاي المشاريع وعلى هاي الإبداعات وعلى هدول المزارعين. خلي همتهم وخلي معنوياتهم ترتفع على الأقل. شكرا جزيلا فادي.
1: إن شاء الله نتشرف.
0: سعد صباحك
1: ولكل طاقم رايا وكل عام.
0: يسعد لي صباحك. شكرا.

فيش أحلى من تراثنا، دور في كل المنطقة العربية لن تجد أجمل من تراثنا. ستجد أنه بقية أنواع التراث في الوطن العربي ربما تكون مستوحاة من عنا بشكل أو بآخر. يعني إحنا الأساس، الشعب الفلسطيني، مش إحنا يعني أنا.

طبعا هاي الأغاني اللي بتسمعوها من الفنون الشعبية أو غيرها غالبا هي أغاني أخذوها من جداتنا، جدات جدات جداتنا، تراثنا الفلسطيني اللي 1800 و1700 وشو كانوا يغنوا وشو كانوا يهللوا وشو كانوا يرودوا، أخذت منهم وتحولت لأغاني شعبية.

0: الله يرحمهم. يعني فرصة نستذكر هذول أجداد وجدات وجدات جداتنا لزمان زمان. العمت بخير يا رزان القواسمة. أريج الشعراوي إلها ولا بنتها لوجين كل سنة وانتو سالمين. عبود يوم العيد شغالين عادي والله, إحنا سنين وإحنا شغالين أول يوم بالعيد يا عبود, يعني شو نعمل. مبارك لسالي شويكي وجوزها آدم بالتوأم البنوتات, ألف مبروك يا أماني زيد عقبال العايزين. عيدك مبارك ام حسن قلود.
1: تأخر دخيلك
0: سندس مكيفة عشان العيد ما حدا رح ينكد عليها
1: طول نهارنا,
0: بس اللي بحكي لها كل عام وانتم بخير اكيد اكيد رح يسعدها اكثر. بس ما فهمت ليش ما في حدا ينكد عليك في العيد, هل معقول لانه فيش احلى صباح يا سندس؟
1: قصدرنا وطال المشوار تأخرنا بقصدورتنا
0: يا راس وبطحة عزام بيقول ما تطولوا علينا بالعطلة. حاضر, احنا الخميس يعني شو بدك الجمعة؟ حب احكي لكم انه العطلة اسبوع من هلا. اهلا يا ام الصادق, صباح الخير من ام اياد بني غرة, يسعى صباحك يا منتهى. خميس الزيتاوي وقيشاوي ملوك الألمنيوم, كل عام وانتم بخير, كل عام وانتم ملوك. ام مصطفى الترابي, عمار الزوربة, عيدك مبارك يا انس حميدات, كل عام وانتم بخير يا نداء. بصير تعيدي على حدا يا نداء, بس قصدك عيدية اللي هو من خلال الأثير تقولي كل عام انت بخير ولا اتصال, لأنه الاتصالات حاليا لا ما رجعت العيديات بالاتصال والمفاجأة.
1: تأخرنا وشو عملنا دم, تعوحنا بالجستورة وعصطوري ترغي العذر بغازلها كل.
0: اسماعيل الترابي, صباحك فلافل وحمص.
1: تأخرنا وشو عملنا دم.
0: حازم الشيخ, عجبوا موضوع انهم مخطوفين, شو قلت لكم في ناس بحبوا المخطوف, بحبوا اللي بخطفوهم. حازم بحب احلى صباح.

0: قبل العيد عشان عيد اللحم هذا. بتمنى كل العائلات تكون من نصيبها تاكل لحم يوم العيد. كلمة لابد إنه نحكيها، كل واحد بيعرف جيرانه، أهل بلده، القريبين، قريته، حارته، بيعرف مين المحتاج. فبتأمل الكل يقدر يأكل لحمة ويسعد أولاده بطعم اللحم إن شاء الله. لذلك يا سائد الخراز قبل العيد كلوا جبنة وبطيخ، اشبع جبنة وبطيخ، واعملوا سلطة بطحينية الضيافة، وما تاكلوا لحم اليوم وبكرة. كيف هي أسعار الفواكه والخضار في الحسبة المركزية في رام الله والبيري على أطراف العيد على قبيل أيام العيد؟ الأستاذ خليل شمروخ يحدثنا ويعطينا ملخص سريع لأبرز هاي الأسعار.
1: يسعد صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. كانت أسعار الخضار في متناول الجميع، أما طرأ ارتفاع يعني شديد على أسعار الفواكه. عندنا البندورة العناقيد 2 كيلو ب10، البندورة الحب 3 كيلو ب10، بطاطا بلدية 4 كيلو ب10، إشوال البطاطا 4 كيلو، الإسرائيلي ب10، إخيار 3 كيلو ب10، كوسة 3 كيلو ب10، رفيع محاشي 3 كيلو ب10، بصل ناشف 4 كيلو ب10، حلوة ملونة 7 شيكل الكيلو، حلوة عادية 5 شيكل الكيلو، الفلفل الحار 7 شيكل الكيلو، ملفوف طبيخ 3 كيلو ب10، زهرة 5 شيكل الراس، فاصوليا 6 إلى 5 شيكل الكيلو، حارة 7 شيكل الكيلو، عجمي وكلاسيك 3 كيلو ب10، سلطة 4 شيكل الراس، الثومة 10 شيكل الكيلو، الخس 3 شيكل، ملوخية مفرطة 20 شيكل الكيلو، حمص مفرط 12-13 شيكل الكيلو. أما أسعار الفواكه، كان الموز معدلة 7 شيكل الكيلو، التفاح النظيف 8 شيكل الكيلو، أفوكادو خشن 12 شيكل الكيلو، انجاص 15 شيكل الكيلو، فراولة من 10 إلى 12 الكيلو، كيوي 15 شيكل، فكوس ساحوري 6-7 شيكل الكيلو، دراك 12 شيكل الكيلو، نكترينا 20 شيكل، برتقال 5 شيكل، ليمون 7 شيكل، كلمانتينا 5 شيكل، عنب من 15 إلى 25 شيكل الكيلو حسب الجودة. البطيخ، في بطيخ طبعا في السوق الحبة 6-7 شيكل، لكن البطيخ الممتاز 5 شيكل إلى 4 شيكل الكيلو، مش 15 إلى 20، أسكدنيا من 20 إلى 25 شيكل الكيلو. وأسعد الله صباحكم أنتم والمستمعين أجمعين.

0: عفوا مش سامع. باي اليومين للعيد, امتى بدهم يخطبوا اللي بدهم يخطبوا؟ كيف بدنا نخطب؟
1: الله بريد رح نخطب على العيد.
0: انو فضيلك يوم العيد؟ بعدين انت تعال هون, انت مأكد؟
1: خطبنا وحبينا
0: وعينا
1: الخطبي شهرين.
0: Are you
1: sure؟ تجوزنا بعد يومين.

0: بعد يومين.
1: مش صحيح، اسألني ليش.
0: طلبنا واختطنا وحبينا وعيننا الخطبي.
1: إذا أنت معين الخطبي شهرين يعني حاجز قاعة، يعني دافع، كيف بدك تروح بعد يومين تتجوز؟
0: وعيننا الخطبي شهرين يومين.
1: لذلك هذا كلام مش صحيح.
0: بعد يومين طلبنا واختطنا وحبينا،
1: يعني ناوي
0: شهرين يومين قدرنا هدينا تجوز.
1: مين اللي ناوي، انت ولا فادي؟
0: ناوي عليك خاطري لو ما يصير، مستقل عندك ليه قليل وكتير. انا ناوي عليك.
1: لا، عنا في رايه شباب عزابيل اولويه لإلهم، بعدين بيجي الدور الثاني لكم. يعني في امل. فادي بضحك، معناها محضر حاله فادي للموضوع، عشاشي في قلوب حب، يعني صار مجهز حاله فادي، يمكن العروس جاهزة كمان. إن شاء الله على صباحية العيد بتناموا على بيت الدرج. صباح الورد وسام أبو الرائد لأم الرائد من عريف. صباح الورد يا علي ماضي. محمد مطرية، انتو البركة طبعا، يسعد صباحك كمان مرة. ياسر العابد، يحيى الصوان، انا خطابة مش خطافة، خلاص يحيى مصمم انه انا اخطب له. استنى دورك يا يحيى، يبدو في قبلك كتير بدهم يخطبوا، بدنا ندور لهم. الاستوديو مليان، هو عنا.
0: لو حطوني بالقلعه تسن الابطال ونبيوني من الضيعه مضرب امثال، لو حطوني بالقلعه تسن الابطال.
1: هذا محمد سلامي بفكر انه بس انا يوم الاربعاء مش موجودي احلى صباح، فبقول لازم بكره تقدموا البرنامج بدل يوم الاربعاء. بحب احكي لك يا محمد انه انا لا ثلاثه ولا اربعه ولا خميس ولا جمعه ولا سبت ولا احد ولا اثنين رح اكون موجوده. اها ايون. صباح الفل والورد يا داليا. ام عماد وامل، عطلي سعيده، شكرا لكم. إياد بيقول عيدوا على أحبابكم في الغربة، ما تنسونا، تذكرونا منيح بمكالمة بأي جملة. أكيد يا إياد، والله دائما في القلب أنتو، وبعرف أنه العيد عندكم زي أي يوم تاني لأنه ما في أجواء عيد. أهلا لؤي عزمي، اليوم آخر يوم دوام في مصنع الحجاز، تحية كبيرة لإنعام يعقوب، لا أصالة وريان وهديل ورهف. سلام، عمل لي هالمايكروفون، الصوت مش صافي. ورهف وآيات ومدلين وزينة وشفاء وماما أم حسين وخالتي منار. من مين؟ من مين؟ من مين؟ ابعتي لي اسمك سريعا عشان نسيبه.

يا فداء عبد النبي، احنا في اكثر من مستمع بالايام اللي فاتوا واليوم عم يطلبوا تفسير للاسم. هل فعل الاسم عبد النبي ولا لا؟ لانه دينيا لا يجوز الاسم، فبيسالوا المستمعين اذا بتسمعيني شو الفكره من الاسم، هل هو صحيح ولا في

0: باسم السيسي الله يبعد عنكم النفاق والمنافقين. الحبايب شو صعبية خاية هي هي هي هالدنيا هي هي. صباح الورد من ساهر لشكري الياباني من جماعين لإلك يا شكري. أنا الاسم ساهر مكتوب على الواتساب على دليل الواتساب فرح أسيبه ساهر. مثل خيال بعمري صار وصاير عم يمشي بدمه. آخر رسالة قبل الفاصل من أنس بديانا وهو طبعا بشاركنا بالرسالة للتجار إنه ارحموا الناس. الأسعار اللي عنده 7 بنات شو يعمل؟ يعني اللي عنده 7 أولاد ولا 5 ولا 4 بقول للبنات التزاماتهم أكتر وأغلى، خليهم يراعوا ظروف الناس شوي. التجار حبايبنا أنتوا شايفين الأسواق أصلا ميت، الأسواق أصلا ما في حركة تجارية، خففوا على الناس، خلي الربح بالنص بينك وبين المستهلك مثلا. وعيد سعيد.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل $200 أو ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل أسبوع، أونصة ذهب كل شهر، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $1000 كحد أدنى أو ما يعادله من العملات الأخرى. مع الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أهلا بكم 25 دقيقة بعد العاشرة. أحلى صباح. شو الأغنية عن سمكة؟ عروس البحر. سمكة يعني سمكة التونة تنعمل جوا علبة تصير اسمها تونة الضيافة. أشهى أنواع السلطات، سلطة الملفوف والذرة بالمايونيز من توقيع الجنيدي. ملفوف الأحمر
1: رحت وقلت لها
0: أوكي
1: إن أنا والهان.
0: بنك القاهرة عمان، حط مصارك وانت مصرياتك وانت مطمن. لذ المشاوي من توقيع الزغلول. نزل لا ترفع السعر، فشيني اكسترا عروض 3-6. والله يا منى لسه ما وصلت اسمك، يسعد لي صباحك. اللي ما وصل لسه رسالته جاي الدور. ايمن، أسمرية، نضال بيقول يوم العيد نفسه حدا ياخده لف بالسيارة. شايفين أحلام المستمعين قديش؟
2: اتبنى لك شي ولد من عنا.
0: طب يا سلام، روح اللي نفسه يلف لف لف فوق، خد منه شوية هدية يعني مصاري.

0: أهلا بعفيف صباحه لكل المستمعين، كل عام وانتم بخير. أبو جواد مبارح مشتري كيلو الكوسة للمحاشي بشكل في طول كرم والحبة أحلى من التانية. يعني بهيك حالات شايفين في مواسم المزارع فعلا ما بيكون كسبان إشي. مجدي مش كل الأسعار بتعلى في الأعياد عنا. صباح الورد رامز عبد الباقي، محمد عابد، أم كرم أهلا، عصام أين أنت يا عصام، محمد ياغي اللي مثبت في السيارة اسم الراية رقم واحد. هذا للتعزيل، اللي بتعزل بتعزل ولا شرح تعمل اليوم ديسكو. لا تخافش، فيش واحدة بتنط من الشباك، الشباك بتنزله عندها هي بتنط من الشباك. عطلة سعيدة، شكرا يا أماني زيد. من تبقى من الرسائل، ما تبقى ومن تبقى من المستمعين بعد الدكتور سمير شماسنة. اليوم رح نحكي عن حمى البحر المتوسط، أمراض كثيرة، مشاكل صحية كثيرة ممكن تمر على الإنسان حول العالم، وكل مرض له سبب في التسمية أكيد طبيا وعلميا وبجوز جغرافيا مناطقيا. فرح نعرف أكثر معلومات عن هذا النوع من الحمى، حمى البحر المتوسط، مع دكتورنا العزيز سمير شماسني طبيب الأسرة. وبالمناسبة كمان مرة عيادته موجودة في عمارة اللؤلؤة على المنارة الطابق الثالث، فممكن تزوروه وتستمتعوا بالخدمة الطبية الرائعة. دكتور سمير يسعد صباحك، كل عام وانت بألف خير.
1: يسعد صباحك ست نجوى، صباح السادة المستمعين جميعا ويعطيكم العافية.
0: يا هلا بيك، هلا هلا، يسعد صباحك. حمى البحر المتوسط، يا ترى سموها هيك علشان هي كانت تنتشر في البداية في حوض المتوسط مثلا في دول البحر المطلة على البحر المتوسط، ولا ملهاش علاقة؟
1: لا لها علاقة، هي طبعا بشكل كبير كان منعرفش، هي موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يعني تشمل العرب، الأتراك، الأرمن، اليهود، شمال أفريقيا، اليونان، الطليان، يعني عشان يقسم يطلع
0: الإسبان
1: غير موجود اللي بهذه المناطق القريبة أو المحاذية للبحر الأبيض المتوسط. هلا حمى البحر المتوسط أو الـ FMF اللي بنسميه فاميليا الميديتيريان فيفر، العرفها هي

0: عم يوصلنا بطريقة سيئة مش واضحة تماما. إذا بنرجع نحاول كمان مرة. سلام. إذن حمى البحر المتوسط منتشر في منطقة البحر المتوسط الدول المطلة على البحر، هو مرض وراثي عائلي. دكتور يسعد صباحك كمان مرة. إذن إحنا وصلنا لعند ببلش يظهر عند الإنسان بين 5 إلى 15 سنة من عمره. تفضل.
1: بالتأكيد الأعراض بشكل عام يعني بيكون موجود بهذا العمر، ببلش الأعراض تظهر. أعراضه طبعا زي ما حكينا ارتفاع شديد ومفاجئ في درجة الحرارة، ألم بطن شديد ومفاجئ، بتلاقي البطن في نقط أو بثور حمراء بتكون موجودة، لأن هذه بتكون مهمة هلا يوم نحكي عن التشخيص. ألم حاد بالصدر خاصة يوم يكون تنفس عند التنفس البطيء مثلا، بقع حمراء مؤلمة في الجلد خاصة بالساقين، وزي ما حكينا اللي هو بالبطن بيكون جميع اللي هو بنسميه التهاب اللي البارينوتايتس، بيكون على شكل التهاب داخل البطن وبثور حمراء بتكون موجودة. طبعا احنا كيف بدنا نشخصه هذا المرض؟ هذا المرض زي ما كنا التاريخ العائلي اللي هي وراثي زي ما حكينا قبل شوي مهم جدا، والأعراض السريرية، ولا يمكن ان احنا نشخصه الا اثناء وجود النوبة موجودة على المريض. يعني اذا كان اجت النوبة وراحت واعطنا علاج وراحت هذه النوبة، مش راح يكون
0: مش راح يستفيد
1: التشخيص حتى نقدر نشخص ان هذا المريض مصاب ب.
0: طيب قبل ما نكمل دكتور، يعني لما تحكي انت عن نوبة فهذا مش زي مثلا، هو زي تقريبا فكرة الانفلونزا اللي ممكن تنصاب فيها السنة واكثر من مرة، ممكن بمواسم محددة، هيك الفكرة؟ هو ما بروح، ما بغادر الانسان وجسم الانسان؟
1: لا، هو لا يغادر الانسان ولا يوجد إلا علاج نهائي على الإطلاق. ولكن العلاج اللي حنأخذ بساعد على نخفف الأعراض، بنمنع النوبات، بنعمل وقاية للنفيزة ما كنا التهابات بالبطن وبالصدر، وإحنا بنعمل وقاية للإصابة بهذه الالتهابات لأعضاء الجسم
0: اللي ما يصير عندها مضاعفات من خلال بالتأكيد. النوبة أو بسبب النوبة،
1: ولأنه ما في علاج نهائي، في إحنا نتبع بعض نظام كذا، فيش نظام كذا أي محدد مثلا لمرضى الأفهمات، لكن إحنا مثلا في شغلات ممنوع يأكلها المريض، زي إيش مثلا أو يبتعد عنها، اللي السكريات المصنعة هذه أكبر عدو لأنها بتزيد مستوى السكر، زي الحلويات، المشروبات الغازية، العصائر المحلاة هذه كثير سيئة، اللحم الحمراء المصنعة المقصود فيها زي النقانق والسجق لأنه بيكون فيها دهون مشبعة بتزيد من التهابات المفاصل، الوجبات السريعة لأنها بتكون مهدرجة، كمان الكافيين المفرط نستخدم كافيين بصورة كبيرة جدا، الجفاف، الألبان لازم نقلل من الألبان كاملة الدسم، وننصح المريض أن يأكل ألبان قليلة الدسم أو خالي من اللاكتوز. كمان في عندنا المخللات والأطعمة شديدة الملوحة لأنها بتزيد العبء على الكلى، وبالتالي هذه الأمور إذا لازم يمتنع عنها حتى يكون نخفف الضغط على الكلى.
0: يعني هو مرض مزمن زيه مثل السكري مثلا، صح؟
1: بالتأكيد بننصح،
0: بدك تدير بالك على طول، يعني مش فكرة لما بس تيجي النوبة مثلا إني أدير بالي ما أكلش مخللات، لا على طول بده يدير باله
1: على طول، لأن زي ما حكينا هو مرض وراثي. بننصح بالخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، زيت الزيتون، أسماك دهنية، شرب المي بكميات كافية باليوم مشان ندعم الكلية، ومتابعة الطبيب طبعا.
0: نعم. كل قداش ممكن النوبة تصير بالعادة في حمى البحر المتوسط؟
1: حاليا ما فيش دراسه تثبت ان مثلا كل 3 اشهر كل 6 اشهر، هي زي ما حكينا هي متابعه المريض، النصائح اللي حكيناها اذا مشي عليها بقعد فتره نايم. انا بذكر مريض من منطقه ضواحي القدس، خلينا نحكي قبل بجوز 10 سنوات، بحكم ان احنا خريجين تركيا بلا مؤاخذه يعني بلاش نسوي دعايه هلا، هذه الحاله كنا نشوفها احنا في تركيا لان موجوده بكثير، فهذه البنت حولناها على مستشفى رام الله وقعدت لفتره، وبعد سنتين ثلاثه جتها كمان مره ورعب، بس بدها تاخذ علاج باستمرار يومي، ما بنذكر اسم العلاج بالذات لان العلاج اذا ذكرناه احنا بصير الناس لحالها تعالج حالها واحنا ما منا التشخيص الذاتي ولا العلاج الذاتي. وبالتالي هو طبعا التشخيص بيكون عن تحليل الجينات الوراثيه اللي احنا بنطلب فحص خاص، وهذا بنعملش اللي في المستشفيات مثلا زي المقاصد او بعرف شو صار يعملوه بالمستشفيات الخاصه برام الله. او يعني وبننصح انه يكون زي ما كنا اثناء النوبه حتى نقدر احنا نقدر نشخصه. هلا اذا لم يعالج مثلا كنا احنا ما عالجناه، شو بصير؟ بصير في عندنا خطورة في اسم بروتين ضار في أعضاء الجسم اسمه بروتين الأميلويد. هذا البروتين بتراكم داخل الجسم وبسوي حال اسمها الأميلويدايتس. وهذه شو بتعمل؟ بتعمل التهابات شديدة وتؤدي إلى فشل كلوي. وبالتالي عدم معالجة مرضى الـ FMF أو عدم استكمال العلاج لبروتين هذا البروتين الأميلويد كثير مضر.

0: ويتراكم في جميع أنحاء الجسم. وبالتالي يجب إحنا نكون أولا نحافظ على الوقاية، نتابع متابعة للطبيب، واثنين إنه إحنا نتبع النصائح.
1: النوبة قديش بتستمر دكتور؟ قديش النوبة بتستمر حتى يكون عنده يعني عنده المجال المصاب؟ لأن أنا ما صادف بصراحة، ما بعرف ولا حدا عنده هاي الحالة. فقديش بتستمر النوبة؟ هل بتعطيه مجال إنه فعلا يكتشف يشوف يلاحظ إذا ما كان بيعرف يروح على الطبيب يشخص ويأخذ العلاج وقت النوبة؟
0: هلا هذه نقطة مهمة جدا. ليش؟ لأن بيجي المريض زي ما حكينا بألم شديد بالبطن، بيجي المريض مثلا ارتفاع درجة الحرارة، هلا ألم شديد بالبطن احنا من خامل الزائدة الدودية مثلا، عرفت علي؟ فاحنا الطبيب هو لازم يكرر. ليش احنا بنحكي انه يعني في الأعراض اللي طفح جلدي، ألم بالصدر، الفحص، الفحوصات يعني فيش فحص دم روتيني مثلا طوال نعمله نكون هذا مصاب بالاف ام اف الا الفحص الجيني. وبالتالي هي عن طريق الفحص السريري واحنا نبعد الأمراض الثانية زي الزائدة الدودية أو التهاب ثاني موجود، وبنقدر نصل إنها نصل للنتيجة. بس ما في مثلاً تفوت 4-5 أيام. أحياناً هذا المريض اللي بحكي عنها اللي أنا شفتها قعدة فات 4 أيام يروح يجي المرض، لكن يوم كان يجيها يعني ألم البطن كان ألم بطن شديد. هلا اللي خلاني أنا في حينه اللي البطن جميعه في ألم، في عنا نقط حمر نسميها بثور على طفح جلدي موجودة مؤلمة.
1: ترافقها حكي؟ ترافقها حكي ولا مش بالضرورة؟ لا
0: حكي مش ضرورة، لكن إن البطن بكون كثير إحنا نسميه بالبيروتونايتس، يعني التهاب اللي هو الغشاء اللي بيحمل أمعاء تحت البطن. هذه من الظواهر اللي إحنا طوال نازل إحنا نفكر فيها ونطلب فحص الأف أم أف زي ما حكينا، اللي هو الفحص تحليل الجينات الوراثية.
1: نعم. إذن ممكن السيطرة عليه، التعايش مع هذا المرض بضبط النوبات، يعني بالسيطرة على النوبات والوقاية منها.
0: في سؤال احنا طرح منه صحيح كلامك، في انه هل بيأثر على الحياة الزوجية؟ اطلاق لا يؤثر على الحياة الزوجية اذا كان مسيطر عليه وعنده متابعة كويسة، لكن في بعض الحالات الغير معالجة احتمال يؤدي الى عقم الذكور. ليش؟ لان في عندك درجة حرارة مرتفعة جدا ومتكررة تتلف انسجة القصية، وبالتالي القصية هي لها درجة حرارة محددة، اذا احملناها فاحتمال ان يؤدي على العقم. لكن هو ليس مانع لهذا السؤال، انا سألت سابقا، لا يؤثر على الزواج انه يصير في
1: مشاكل او مشاكل زي اي حالة تانية. نعم
0: زي اي حالة ثانية تكون موجودة، ما في له تأثير اطلاقا على الزواج ولا مانع للزواج طبعا.
1: شكرا جزيلا، يعني إن شاء الله نقدر نغير في تفكير الناس من حيث هذا الموضوع، بأنه مش كل حدا عنده أي نوع من المرض يعني حياته بدها تتعطل. شكرا جزيلا دكتور على هاي المعلومات، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بالصحة والسلام للجميع، ولك عيد مبارك.
0: وكل عام وأنتم السادة المستمعين جميعا بألف خير وعيد مبارك.
1: يسعد صباحك. شكرا
0: يعطيكم العافية.

0: صحيح في بعض الحالات أنت بتكون الغلطان لما الطرف الثاني بيخدعك. أكيد في بوادر أنت أهملتها حصل اللي صار. نشكرك يا سندس على معايدتك لإلنا، على إم رواد، إم جهاد، ميمونة وغادة وإم مريم وإياد ويوسف الموجودين في الغربة. عيدك مبارك يا إم محمود أنت وعيلتك. هذا إحنا مش فاهمين منه ولا إيش الجملة. أيوة هيك، لأنه ولا إشي فهمنا. حتى لو يكتبوا لنا إياها ما رح نفهمها. شكرا إم بسام النجار. محمد اللي صباحه حلو، محمد اللي بيضل راسه يوجع ومصدع لبين ما يبلش أحلى صباح، دواء علاج سحري يسلم للي رايح يبطل بحاجة لمسكنات. وينك يا دكتور سمير تسمع؟
1: هيدي مذيعة وكذابة طبعا.
0: والله مش كذابة، هو اللي كاتب هيك. يعني يمكن محمد بيكذب بس مش أنا. دهموش بقولك ألف مبارك سلام مقدما على العروس اللي بعد العيد ولا على العيد. بقولكم بعد العشر في ناس لازم تشطبهم لأنه بيبانوا على حقيقتهم. طبيعي، ما هو قبل العشر مستحيل إنك تكتشف الناس. طلبنا واختبنا وحبينا رهف شادي، عيد ميلاد سعيد من نداء. والله المعا يا سلام، المباركات لإلك من مهبة ودب من الشباب، بيباركوا لك لأنك أنت قررت تخطو هاي الخطوة الجريئة قوية. في مهر ميهاد الموت وميهاد يوم الهجا يشد احرار، ميهاد الموت وميهاد يوم الهجا يشد احرار، ميهاد الموت. ماشي يا عنترة.

0: أمامي.
1: خف علينا يا أبو ذر. خف علينا يا قعقاع. هلا هلا. شو مفطر اليوم؟ مفطر إشي مخليك ماخذ هرمون القوة والشجاعة.
2: دي شتيمة زي أبو ريالة.
1: أم خالد جرارعة أمه لأحمد جرارعة، لحماته الغالية منتهى أم محمد، لزوجته شهد أم أدهم، لبنته الغالية ميرا، وخواته الغاليات رغدة وآلاء وفطوم. عيدكم مبارك يا ستات. لكل أهل رافات بصب عليكم حبيب أبو زرق. علي الجبر واليوم القبضة بأحلى مكتوب خميل من مصعب زيود. يا عيني يا مصعب، طب شاركنا في القبضة، قديش بيكون جوا المغلف فيه؟ لحد 500 مش رح نطمع فيك، بعد 500 أكيد بنطمع. أهلا يا أبو وسيم. عفيف بصبح على كل السيدات والمستمعين والمستمعات، وتحديدا بارك عليكم جميعا، طبعا بارك لكم في العيد، تحديدا يوسف، سندوس، مرواد،

0: عامر فرحكم يا عزام عبدو انها على الهواء. والله طلبها زمان لما كنا نداوم اول يوم بالعيد كانت هاي الاغنية اول اغنية تقريبا تطلع على الهواء من الصبح. طيب الصبايا يا سندس اللي يلحقوا يعملوا معمول وينظفوا ويعزلوا يعني مش مجبورات بصراحة لحالكم، يعني عندك اخ جيبيش حطيه قولي له تعال ساعدنا، ابن اخ تعال، ابن اخت امشي، الزوج قولوا تفضل تعال، انتوا اللي مدلعاتهم
1: من انتم؟ سنبحث عليه والملايين شبر بيت بيت دار دار
0: زنقة زنقة جيبيه حطيب
1: الدرسي ونرجات
0: عصام بيقول كل ما
1: ساعة الزحف ساعة الانتصار لا رجوع.
0: عصام بيقول كل ما حدا بيشوفه بيحكي له انك مسحور فبقول لا مال ولا جمال ولا هدات بال. اللي بيحسد مش بحاجة لا يحسدك عمالك ولا على جمالك ولا على صحتك، بيحسدوك عبتسامتك. هاني أبو النعيم بيقول عن سلام خطواته الجاي في العيد خطوات حلوة، خطوات تستحق الجدارة إن شاء الله للحجارة مش الجدارة يا هاني. عبود بقول بعد هالخطوة اللي بدك تتخذها على العيد لازم تحط احنا زلم الجد الجد، شوف كيف طلب الأغنية.

0: الا رجعوا.
1: حماته العزام كانت تحبه الله يرحمها.
0: هلا هلا هلا.
1: غالبية الحموات على فكرة بيحبوا جزام بناتهم عشان تكونوا عارفين.
0: الا رجعوا لبطنه.
1: بعكس حمات الستات ما بتحبها، بس العكس صحيح، لأنك أخذت الغالية فأنت من ريحة الغالية. صباح الورد رامز عبد الباقي، منى سمار بتعايد على بنات مشغل أبو مصطفى.
0: تطول ولا تكسر خشمك عدنا يتكسر.
1: يا سلام يا سلام، انت رايح على عرس مش رايح تحطم خشمك تتكسر، انت فاهم الموضوع خطأ. مين بيطاوش فيك انت؟ مين؟ إلا إذا العروس.

0: احنا اهلا.
1: مين هاي يا دهموش اللي ماخدي مقلب في حالها؟ لبس العود بجود يا دهموش.
0: احنا اهلا تورك معنا اوعى تحكي وتتعصر.
1: أنس سلمنا على جارتكم يسلموا إيديها على المعمول. أنا هذا المعمول اللي بالصورة ما بحبه.
2: سلمنا على الوالدة.
1: صحة وهنا للوالدة. بحكي لكم كمان مرة عن جد هلأ بكلام جد. مش مجبورين أنتوا الستات والبنات لحالكم تعملوا كل هذا الشغل، تعزيل، تنظيف، ترتيب ومعمول وتجهيزات. شاركوا الرجال، شاركوا الذكور، اسمحوا لهم يشاركوكم هاي الفرحة وهاي التعبة. هذا التعب والله ما فيهم واحد بيحكي لا. أجزم لك أنه ما في واحد فيهم بيحكي لا. المشكلة فيكم أنتوا يا بنات، ما بدكم الشباب يشتغلوا علشان ما يجعلكوا الدنيا. بعرف
0: على العزة ربينا ويلو للي عادينا.
1: ديروا بالكم على حالكم وإن شاء الله نلقاكم بعد العيد.
3: صاير للهام الهيبة يا دنيا شو غريبة أنا لعلم
1: مين الهامل؟
3: صاير للهام الهيبة
1: مين؟
3: صاير للهام الهيبة
1: يا دنيا. أعطيني إشارة.
3: صاير للهام الهيبة يا دنيا شو غريبة.
1: والله صار
3: أنا لعلمتك تكتب تكتب فيه جريدة.
1: كل الدنيا للهامل
3: يا دنيا شو غريبة.
1: شكرا ل الشيني اكسترا، استغلوا الفرصة اليوم وبكرة قبل العيد للتسوق. كل احتياجات العيد وما بعد العيد، احتياجات البيت العادية من مواد تنظيف، أطعمة، خبز، مش خبز لا قصدي رز.
3: فاضي اسمعها
1: لاتنين ستة، عرض شهر كامل لساته متواصل بكل الفروع في الضفة. مش بالضرورة انكم تحملوا الكاش معاكم، ممكن تحملوا بطاقات بنك القاهرة عمان، المدفوعات من خلالها بترجع لكم 10% كاش باك، برجع لكم 10% من قيمة المبلغ اللي بتدفعوه كاش.

0: شفتوا منتصر نصار بعد صباحه زميلنا الصحفي العزيز اللي بيحلف انه بيحكي للمدام انت خليني اساعدك وما بترضى.
1: ده في عالم ده فناس بيشاف.
0: انا بعرف، انا بحكي لكم بعرف، ما بتحب يجلي، ما بتحب يساعدها في الاكل، يعمل اكل عشان ما يخبص لها الدنيا. ده تسلم وتنظيف،
2: قومتي في حد قاعد.
0: ده تسلم وتعزيل، والله الله يصير يعمل هيك، يحط الوسخ على جنب وخليه، بيمسح جزء وبترك الجزء الثاني. ولا تغمز ولا تغمزني، خلاص فات الفاس في الراس.
2: انتوا جماعه ما انتم مصلين على النبي ولا انتم مقدرين النعمه اللي انتوا فيها، عيب عليكم.
0: هسه في مجال انه الواحد يسامح الثاني ب كم سيخ مشوي على الزغلول في دير شرف. يا سلام، قبل العيد بشوي، الزكاوي غير شكل. وشركة مجمع سيلة الظهر موجودة في كل المتاجر عبر منتجات الضيافة، تنسوش فريشة في العيد للضيافة. حليب الجنيدي ممنوع يطلع من الثلاجات، لا إلكم ولا الضيوف، يعني بيحبوا يشربوا نسكافيه أو مشروبات أخرى. وعجنة المعمول إذا بتحطوا لها شوية حليب يقال إنها بتطلع كتير هرمي وزاكية. يلا كل عام وانتم بخير جميعا، عيد مبارك. فادي ماضي سلام الأطرش، العريس سلام الأطرش، العريس فادي ماضي، والله اللي تشوفوا شو رح أعمل فيكم. العرس بعد العيد، إذا شفتونا الأحد والاثنين مش جايين معناها في عرس. نجوى الحمدان، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد شاب وأصابته آخر صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس ومخيم لمغازي وسط وجنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات لعدد من المواطنين، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى احتجاز سكانها والتحقيق الميداني معهم لعدة ساعات. جيش الاحتلال يخطر صباح اليوم بوقف البناء في منزل في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، بذريعة أن المنطقة تصنف أثرية وتقع ضمن المناطق المصنفة سي والتي يمنع البناء فيها. استشهاد 3 لبنانيين صباح اليوم في تجدد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، مع استمرار الإنذارات بعمليات الإخلاء للبلدات والقرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد ترجيحات التوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن اليوم قد يشهد تقدما ملموسا في هذا المسار. أسعار النفط تهبط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بيعمل خدع قلبي.
1: رايا اف ام ترافقك اينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: برنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي، ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
7: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
6: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
7: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
6: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
7: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
8: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.

0: لنا ندعم سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-4949-14. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

على كذا كرب على كذا كذا كذا كذا كذا كذا روح غويتا وإصابات شباب حويتا مش عصابات شباب ملمة بالمناط عسل بالعمل الخل نادرا ما يكرهنا حد

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد شاب وأصابته آخر صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس ومخيم المغازي وسط وجنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات لعدد من المواطنين، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى احتجاز سكانها والتحقيق الميداني معهم لعدة ساعات. جيش الاحتلال يخطر صباح اليوم بوقف البناء في منزل في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، بذريعة أن المنطقة تصنف أثرية وتقع ضمن المناطق المصنفة سي والتي يمنع البناء فيها. استشهاد 3 لبنانيين صباح اليوم في تجدد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، مع استمرار الإنذارات بعمليات الإخلاء للبلدات والقرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد ترجيحات التوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن اليوم قد يشهد تقدما ملموسا في هذا المسار. أسعار النفط تهبط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
1: يعالج كتابه هزيمته فكرة الهزيمة من زاوية إنسانية ونفسية لإيفلين سولا والصادر عام 23/2000 ميلادي كيفية تسليط الضوء على اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالانكسار أو فقدان المعنى، سواء بسبب تجربة شخصية أو خيبة عاطفية أو تعثر في الحياة المهنية. ويركز الكتاب على أن الهزيمة ليست حدثا عابرا فقط، بل هي بمثابة حالة داخلية.

بدلا من الهروب منه، لأن مواجهة الحقيقة تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن خلال مواقف وأفكار إنسانية متعددة تدعو الكاتبة إلى إعادة اكتشاف الذات والتصالح مع التجارب القاسية باعتبارها جزءا من رحلة النضج. الرسالة الأساسية للكتاب أن الإنسان لا يقاس بعدد انتصاراته، بل بقدرته على تجاوز لحظات الضعف وعدم السماح للهزيمة بأن تتحول إلى هوية دائمة. فحتى أكثر التجارب قسوة قد تحمل فرصة لإعادة بناء النفس بطريقة أكثر وعيا وقوة. باستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي، ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة.
4: سيداتي سادتي، أقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من رؤيا إف إم. والبداية بالعناوين. واقعان صعبان إنسانيا واقتصاديا يجثمان على صدر غزة في عيد الأضحى. انتهاء الحرب، الولايات المتحدة تتروى وإيران تشكك والخلافات قائمة. الاحتلال يصادق على خطط لمواصلة الحرب على جبهة لبنان.
0: رايا إف إم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: تفاصيل هذه الملفات تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. قوة قوات الاحتلال تحتجز اليوم 3 مدراء مدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتخضعهم لتحقيق ميداني. مقتل شخص يبلغ من العمر 50 عاما اليوم جرى جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر، فيما أفادت مصادر بوقوع جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة كفر ياسيف أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وهذه هي المرة 89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف يتواصل على بلدات جنوب لبنان منذ صباح اليوم مستهدفا مناطق في قضائي صور والنبطية وسط غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري أديا إلى دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى. الأسهم العالمية ترتفع بقوة اليوم وتقترب من مستويات قياسية، بينما تراجع النفط بعدما أشار مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم مع تصاعد رهانات السلام بالشرق الأوسط. وإلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، للمزيد على raya.bs ونعود إلى آخر مستجدات الواحدة الإخبارية.
6: بكم مستمعينا، يستقبل أهالي قطاع غزة عيد الأضحى للعام الثالث على التوالي في ظل واقعين ميداني وإنساني تسيطر عليهما مظاهر القتل والجوع والحصار والتشريد وانعدام أساسيات الحياة. الصحفية أمل حبيب من غزة.
7: حقيقة يعني كنت أتمنى رامي أن أطل عليكم لأقول لقد توقف الرصاص، المدفعية لم تعد تضرب لا رصاص على أرض غزة، ولكن الجميع يتجهز للعيد بشيء كبير من القهر بغصة كبيرة. الواقع معقد جدا جدا، غزة لا زالت تنزف حتى هذه اللحظة، لربما بشكل أقصى حتى من أي عيد سابق أو أي مدة سابقة. كنا في الماضي أو هو ماضي فعلا قبل 3 سنوات منذ بدء الحرب العدوان على قطاع غزة، ونحن فعلا ننتظر شكل الفرج. عندما جاء شكل الفرج ورأينا بأنه لا أفق، بأن مساحة قطاع غزة قد تقلصت، الاحتلال يختار من يريد في أي لحظة في أي وقت، إخلاءات لمسافات كبيرة جدا لأحياء سكنية، الجميع مشرد، يعني أكثر من 90% من أهالي مدينة غزة هم نازحون فعليا. يأتي العيد والطفل هاني شكشك، أنا ما رح أنسى شكل هاني الطفل الصغير في كفن. يعني عشية العيد كانت فرصة جميلة لتوزيع الهدايا، لكنها في غزة توزع الأكفان. علينا أن نتذكر الطفلين أيضا صلاح وعبود، وأم صلاح وعبود ترتي ولديها الاثنين معا، وفي خلال يعني استهداف نقطة أمن شمال قطاع غزة. نتحدث عن كل يوم استهدافات. قبل يومين أيضا اختارت إسرائيل أن تقتل 6 من رجال الأمن الذين أرادوا صون أمننا فقط في غزة، كانوا يعملون بصمت مقابل لا شيء، كانوا يعملون طيلة النهار تحت أشعة الشمس الحارقة، كانوا في بساطتنا في أحلامنا في كل شيء بشبهنا. يأتي العيد والمدفعية فعليا رامي قبل قليل، يعني كما كل مرة كنت أخرج فيها معكم عبر الأثير، المدفعية تضرب في المناطق الصفراء، هذه المرة المناطق الصفراء التي يتمركز فيها الاحتلال والنقاط العسكرية. القناصة متى شاءت تقتل طفلا، القناصة متى شاءت تقتل رجلا، في كل يوم هناك دماء على الأسفلت، وقبلها بيومين 3 شهداء، قبلها بأكثر إخلاءات لمنازل رأيتم عبر الهواء مباشرة، ولكن كأن الحكاية باخت، يعني الآن خلص الناس زهقت أو ملت شوي. تصدر غزة للإعلام أو للأخبار أو للعناوين لم يعد كما كان. الكل حتى يستغرب، بعض الأصدقاء عندما يتواصلون معي كإعلامية يقولون أمل الحال أفضل أليس كذلك؟ بخجل، يعني نخجل كصحفيين أن نقول بأن الواقع أسوأ للأسف، بأن الواقع الإنساني معقد جدا. حالات السفر، حالات السفر الآن لا سفر، نحن نعيش في سجن كبير، حتى لم يعد كبير هو فعليا. تقلصت مساحة قطاع غزة 60% مع الاحتلال الإسرائيلي، الآن بقي لدينا فقط 40% نعيش عليها، وهي 40% أيضا جزء منها يتحكم في الاحتلال بقتلنا بقصنا، يتحكم بماذا يدخل. تخيل رامي بأنه العيد، هذا العيد لا ألعاب للسنة الثالثة على التوالي، يعني أطفال غزة يحاولون قدر المستطاع بأنهم يريدون أن يفرحون بالعيد أو بحياة العيد أو بتفاصيل العيد. لا يوجد ألعاب، إسرائيل تمنع إدخال الألعاب، محرومون من أبسط حقوق الطفولة، يمنع أو يدرج ألعاب الأطفال ضمن قائمة المواد المحظورة والسلع الممنوعة دخولها رسميا منذ بدء الحرب. وحتى يمكن قليل ما يتسرب بعض الشغلات إنه الأسعار كتير غالية ومرتفعة. الكارثة الأكبر في هذا العيد أيضا رامي اللي بتلاحق النازحين في خيام النزوح، طبعا منظر خيام النزوح طبعا مع وجود القوارض، الفئران بين قوسين العرس، الحجم الكبير من الفئران شيء كتير مخيف، إصابات بأعداد كبيرة، نزلات معوية، بعض الأطباء يرجح بأنه الإصابة مرتبطة بالقوارض بالفئران بالطفيليات بنازحين. يعني منذ مطلع هذا العام تحديدا والوضع الصحي الكارثي في خطورة أكبر أو في شيء مخيف أكثر. يعني حتى نتحدث عن 60% أيضا من المنشآت الطبية خرجت عن الخدمة تماما، واللي بيعمل شيء قليل جدا، يعني مرافق طبية أو مراكز أو نقاط، وسط شح شديد في الأدوية والوقود. كل شيء في غزة تحكم في إسرائيل، حتى هذا الأسير، وهذه الحكاية التي نحكيها دائما عن غزة. في غزة، غزة لا تفكر بأضحية، فلا يوجد خراف في غزة فعليا، والصغار لا أحد يفكر بالكسوة، الجميع يفكر بتعبئة جالونات المياه، بشعال النار، بدفن الشهداء. ولكن الغريب والتناقض الجميل الذي نعيشه بأننا نجيد التكبير ونجيد تعظيم شعائر الله. كل غزة تكبر. أنا أتمنى لو أنك الآن بيننا في السوق أو في الشارع أو في أي نقطة تمر عليها تجد التكبيرات. الصغار أيضا يكبرون، غزة تكبر، وغدا وبعد غد ستصلي صلاة العيد إن شاء الله. هي صلاة الجراح وهي صلاة الوجع، ولكنها دائما تقول كلمة مختلفة بأنها تنتصر الفرج، وبأن الفرج يكون إن شاء الله قريبا بشكل أو بآخر. ولكنها للأسف هذه الحياة، كنت آمل أن أخرج إليكم بشكل مختلف، ولكن هذا هو الواقع في غزة، لكننا نكبر.
8: شكرا جزيلا الزميلة الصحفية آمل حبيب، كنت معنا من غزة. اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق القطاع حالة ركود تعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الأهالي هناك بعد أشهر طويلة من الحرب انعدمت خلالها مصادر الدخل. الحركة التجارية شبه معدومة والأسواق خاوية وأسعار البضائع تقفز لمستويات خيالية تفوق القدرة الشرائية. من غزة الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطبع.
9: المستمعين،
8: ما الذي يجري في قطاع غزة؟ لماذا هذه التقارير التي تشير إلى أن المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة؟
9: يعرف الجميع أن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية، يعني ويعاني من حرب إبادة للعام الثالث على السوالي. تمام، هذه الحرب دمرت كل شيء في قطاع غزة، دمرت ما نسبته 95% من قطاع غزة بشكل كامل. الحرب تقريبا أعلن عن انتهائها إعلاميا في أكتوبر 2025، لكن ما زالت الحرب مستمرة. كل يوم هناك شهداء، كل يوم هناك استهدافات في قطاع غزة. إسرائيل لم تلتزم باتفاقية إنهاء الحرب مطلقا. تمام، إسرائيل اليوم تحتل 65% من قطاع غزة ما خلف الخط الأصفر، و2 مليون مواطن يعيشون في 35% من قطاع غزة. الوضع كارثي. تمام، الخيام يعني ممتلئة بالشوارع، كويس. حياة صعبة جدا جدا، معدلات بطالة 80%، معدلات فقر 90%، انعدام أمن غذائي نتيجة لعدم قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم، أسعار مرتفعة جدا جدا جدا، يعني ارتفاع الأسعار من 300% ل 10,000، يعني بعض الأصناف يعني لما بتيجي بتحكي عن زيت السيارات اللي هو اللتر ب 15 ولا ب 20 شيكل، اليوم وصل 2300 شيكل في غزة لتر زيت السيارة. اليوم احنا للعام الثالث على التوالي غزة بلا أضاحي، لأن إسرائيل دمرت كل مقومات الثروة الحيوانية في قطاع غزة. هذه مزارع الثروة الحيوانية كانت كلها خلف الخط الشرقي أو في المناطق الشرقية، وإسرائيل تحتلها الآن. اليوم الأضحية قبل الحرب كانت سماء أضحية خروف أو 500 دولار، اليوم 6,000 و7,000 دولار عشان تشتري خروف، هذا إذا وجد. فبتحكي عن أسعار جنونية، بتحكي عن انعدام قدرة شرائية، بتحكي عن المفروض كان حسب اتفاق إنهاء الحرب يدخل 600 شاحنة إلى قطاع غزة، اليوم ما بيدخل 200-300 شاحنة، و300 شاحنة من أصناف إسرائيل محددة، مواد غذائية، منظفات، تمام، بعض المستلزمات الطبية. هناك عجز في كل شيء في غزة، وهذا يعني اليوم لما كيلو اللحمة المجمدة بوصل 50 شيكل، كان ب6 و7 شيكل، تمام. فاليوم عندك حتى الناس مش قادرة تنزل تتسوق، مش قادرة تنزل تشتغل، لأنه في ضعف للقدرة، في انعدام للقدرة الشرائية.
8: دكتور ماهر الطباع، هل في الساعات الأخيرة استجد ما يمكن أن نقول إنه يعني مؤشر على أن هنالك تراجع في دور بعض الجهات التي كان من المفترض أن تعمل على يعني تقديم المساعدات الإغاثية خاصة الغذاء في قطاع غزة؟ لذلك كان هنالك تقارير تشير وتحذر من عودة خطر المجاعة.
9: طبعا في بعض المطابخ التي كانت تعمل في قطاع غزة وكانت تعمل وتقود مجموعة كبيرة من التكيات في قطاع غزة قلصت عملها. العديد من المؤسسات التي توزع الطرود الغذائية والطرود الأخرى أصبح التوزيع يعني شبه شحيح جدا نتيجة لعدم دخول تلك المساعدات، بالإضافة إلى أن القيود الإسرائيلية تنزل بعودة أهالي قطاع غزة إلى الحطب، تمام. اليوم الأسرة بتحصل على جرة غاز 8 كيلو كل 3 شهور، طب لبيدة تكفي، فالناس رجعت تستخدم الحطب، والحطب مش موجود، والحطب غالي كويس. فاليوم في حياة صعبة صعبة صعبة إلى أقصى ما تتخيل في قطاع غزة.
8: أشكرك جزيلا الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غزة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن احتمال إبرام اتفاق بوقف الحرب مع إيران خلال ساعات لا يزال قائما، وأكد أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للتوصل لاتفاق جيد، أو سيتعين عليها التعامل مع الأمر بطريقة أخرى على حد تعبيره. وأشار روبيو إلى إمكانية الدخول في مفاوضات محدودة المدة مع إيران بشأن برنامجها النووي. هذا ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن العديد من القضايا الشائكة، مثل طموحات طهران النووية ومطالباتها برفع العقوبات والسيادة على مضيق هرمز ووقف الحرب على كل الجبهات،
6: وهي نقاط يمكن أن تشكل مفجرا للأجواء الإيجابية التي سادت مؤخرا، وفق الأكاديمي والباحث الدكتور حسن عبيد الذي تحدث لرايا من اسطنبول.
10: هو الذي حدث بالضبط هو إعلان مبادئ بمعنى خارطة الطريق وعدم الذهاب إلى مفاوضات كاملة وشاملة. ما حدث حقيقة هو أشبه ما نفس البنود التي تم على أساسها إيقاف الحرب في 7 أبريل، وهي موضوع البرنامج النووي، رفع الحصار، إنهاء الحصار على الموانئ، إنهاء العقوبات، وكذلك التسوية الشاملة فيما يتعلق في إنهاء الحرب ووقف الحرب في كافة الجبهات. لكن الذي حدث هو هناك زخم في هذه المفاوضات، أعاد تفسير هذه البنود كل حسب أولويات الآخر، وتخفيف وتفكيك مصادر القلق عند الطرفين، بمعنى أن إيران كانت تريد أن تذهب إلى هذه المفاوضات دون أن يكون هناك عقوبات مفروضة عليها أثناء هذه المفاوضات وتمثل عوامل الضغط عليها مثل الحصار على الموانئ، وكذلك الولايات المتحدة كانت تريد أن تذهب إلى المفاوضات دون أن يكون لإيران حق في إدارة مضيق هرمز، وبالتالي تم إعادة صياغة خارطة الطريق هذه أو مذكرة المبادئ بناء على تخفيف القلق وأن يعطى 30 النقاش لكافة التفاصيل خلال 30-60 إلى يوم. ولكن كل هذا يعطي مشهد ضبابية لا نستطيع الحسم بشكل كبير أن الأمور تسير إلى الذهاب إلى اتفاق. نتخيل بعد كل هذه الفترة الزمنية، نحن نتحدث عن إطار أو إعلان مبادئ ليس إعلان إنهاء وقف إطلاق النار، وهناك العمل على الصياغات، وبالتالي بتقديري أن هناك ما زال الموضوع محفوف بالمخاطر. إيران بشكل أساسي تصر على أن يكون على الملف النووي ملفا يخضع للنقاش خلال 30-60 يوم. الولايات المتحدة تصر على أن يكون فيه بنود تنفيذية في اللحظة الأولى من هذا الاتفاق، وهذه أعتقد أبرز نقاط الخلاف ما بين الطرفين.
6: رويترز تنقل عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية دكتور حسن عبيد أن إيران وافقت من حيث المبدأ على فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. هذا أيضا فيه إشارة إلى أن التوافق كان سائدا حيال العديد من الملفات التي أعيد طرحها على أنها نقاط خلاف في هذه المرحلة.
10: صحيح، هو نلاحظ أن هناك كل طرف أخذ الأولوية التي يريدها من هذه المبادئ، وهناك كل طرف يفسرها بالطريقة التي يريدها. بمعنى آخر، في اليوم الأول للذهاب إلى المفاوضات كل طرف يريد أن يقول أنه انتصر وأنه حقق بعض المكاسب بالنسبة لجمهوره. إيران تعتبر أنه هناك لديها تفسير، وهو أنها ذهبت إلى المفاوضات بتخفيف حصار اقتصادي وذهبت إلى فتح مضيق هرمز، ولكن وفق إدارتها ورؤيتها، وكذلك تحدثت على أن الملف النووي سوف يكون أشبه ب 2015 مع بعض التعديلات اتفاق 2015. بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر على أنها استطاعت أن تحيد مضيق هرمز إلى حد ما، وتطالب إيران بإزالة الغام، وكذلك استطاعت أن تفتح الملاحة وتخفف الأعباء على أسواق الاقتصاد وكذلك حرية الملاحة. وبالتالي كل يريد أن يفسر هذه البنود بناء على أولوياته وبناء على ما يريده من هذا الاتفاق، ولذلك تشعر مرات أن هناك إيجابية عالية في التصريحات وهناك سلبية في نفس اللحظة عالية في هذه التصريحات، لأن الفكرة أن كل يحاول أن يدور هذه النقاط وفق تفسيره ووفق أولوياته.
6: أين برأيك دكتور حسن عبيد تقع نقطة الحسم؟ الإدارة الأمريكية تقول إن هنالك فرصة للدبلوماسية قبل أن تبحث الخيارات الأخرى، يعني هل هذا يشير إلى أن الوضع سيستمر إلى فترة أطول على حالة السلم والحرب؟
10: سؤال مهم. أنا بتقديري أن كل نقطة من هذه النقاط قابلة لأن تكون آلية تفجير للاتفاق، وهذا حدث قبل أيام. بمعنى آخر، قبل أيام إيران صعدت في الحديث عن رفع العقوبات، بينما كان هذا بعد 7 أبريل نقطة ثالثة أو رابعة أو خامسة، ولكن وضعته على أجندة الأولويات لاعتبارها أنها لا تستطيع الذهاب إلى مفاوضات بدون رفع العقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة من اللحظات كانت تضع مضيق هرمز على الأولويات، الآن لها تضع النووي، وبالتالي هناك ثلاث نقاط كل يحاول أن يغيرها بطريقته. وبالتالي أعتقد أن نقطة الحسم سوف تكون في أمرين: الأمر الأول وهو الملف النووي، كيف سوف يكون شكل أو خارطة الطريق في التعاطي معه. ثانيا وهو رفع الحصار ورفع مضيق إغلاق مضيق هرمز. هذا كيف سوف يفسر؟ هل سوف يفسر بناء أن أنه سوف يعود كما كان قبل الحرب، أم أنه سوف يعود وفق ما يقولونه الإيرانيين، وفق إدارة جديدة يكون الإيرانيين دورا فيها في المستقبل؟
11: شكرا جزيلا دكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث، كنت معنا من إسطنبول. صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الزمير يوم أمس على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، وذلك في عقب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية على ما تسميها تل أبيب بجبهة الشمال. وقال زمير إن إلحاق الضرر بحزب الله وبنيته التحتية مستمر إلى حين إزالة الخطر الكامن في الجنوب اللبناني ولتعزيز أمن السكان. هذا واعتبر الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخول الذي تحدث لرايا من حيفا أن إعلان زمير آنف الذكر جاء في إطار استعراضي، لا سيما وأن قرار وقف الحرب على جبهة لبنان لن يصدر من تل أبيب بل من واشنطن.
12: جيش الاحتلال يصادق كل يوم على خطط، والكابينات يحتاج إلى أن يظهر للرأي العام الإسرائيلي أنه يصادق على خطط أو يوجه الجيش. هناك احتياجات ميدانية واحتياجات سياسية أيضا كثيرة، خاصة أن نتنياهو يدرك، رئيس الحكومة وكل الكتلة الحاكمة، أنه من دون أن وقف الحرب الآن في لبنان في هذه المرحلة في هذه النقطة عمليا عسكريا إنجاز إسرائيلي للجيش، لكن سياسيا أو استراتيجيا تراجع كبير جدا عما كان قبل الحرب. وفي العرف الإسرائيلي الداخلي وخاصة في منطقة الشمال يتعاملوا معه كأنه هزيمة أو نوع من انتكاسة كبرى أو نكسة كبرى. لذلك لا معنى كبير لهذه التصريحات، التصريحات بالنهاية المطاف للاستهلاك السياسي. الجيش حينما يقرر أن يضع خطة لا يصرح بالخطة، لا يصرح بأنه يضع خطط، لذلك هذا أكثر مقولات سياسية للرأي العام الداخلي.
11: هل إسرائيل أستاذ أمير مخول مستعدة لوقف الحرب على لبنان في هذه المرحلة التي نشهد فيها يعني ما يعترف به إسرائيليا بأنه تفوق في ما يتعلق بالمسيرات واستهدافاتها التي ينتج عن انفجارها قتلى وجرحى إسرائيليين بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة؟
12: صحيح، لكن هناك حرب استنزاف ليس تفوقا، لأنه إسرائيل في نهاية المطاف محتل جزء كبير جدا من داخل لبنان، داخل اللبناني تهدم يعني بشكل دمار شامل في القرى اللبنانية، في البلدات اللبنانية، نزوح السكان. لذلك لا يمكن الحديث عن شيء متكافئ في نهاية المطاف حقيقة، لأن الثمن الذي يدفعه الشعب اللبناني هو باهظ جدا، لا يمكن مقارنته بما تدفعه يعني البلدات الإسرائيلية الشمالية أو الجيش. الجيش هو بقراره موجود في لبنان، لكن في المجمل القرار الإسرائيلي بالنسبة للبنان موجود في واشنطن وليس لدى نتنياهو. هل تقرر واشنطن أنه سوف توقف الحرب في لبنان؟ لديها القدرة على ذلك وأن تفرض ذلك على إسرائيل. الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترهن أولوياتها أو هذا النهج الآن السائد عمليا في واشنطن لاحتياجات، لا تستطيع أن ترهن أولويات احتياجات نتنياهو السياسية. لكن هذا ليس فقط نتنياهو، هذا نوع من إجماع قومي إسرائيلي لاستمرار الحرب. في الحقيقة أنه إذا تم الاتفاق بين واشنطن وطهران فعليا وتضمين الملفات الإقليمية سوف تتوقف الحرب في لبنان، لكن بأي صيغة؟ هل ستتوقف بصيغة أنه إسرائيل تنسحب مباشرة، أم تنسحب تدريجيا، أم تبقى في مناطق محددة؟ كل ذلك الآن غير منجز، غير ناجز على الأقل. لكن الشيء الأكيد أنه إذا كان اتفاق أمريكي إيراني عمليا هناك قدرة على إخراج الذريعة الإسرائيلية الأساسية لتواجدها في لبنان، وهي سلاح حزب الله، لأنه هناك سيكون نزع سلاح إذا كان توافق إيراني أمريكي في هذا الصدد. وهذا ممكن يعني هذا أن يحدث عندها سوف الطالب يصير بالانسحاب الكامل. السؤال كيف سيكون الموقف الأمريكي هو الحاسم ليس موقف نتنياهو، هل سيكون انسحاب كامل؟ احتمال، لأنه الدولة اللبنانية أصبحت يعني تريد استعادة سيادتها وهي متغير مهم في المعادلة، وبدعم كبير جدا من مصر، من السعودية، من دول المنطقة، من فرنسا. لذلك في يعني تبقى الإمكانية واردة، وهذا عندها يزعزع أيضا الإجماع القومي الإسرائيلي باعتقاده، لأنه لا يستطيع أن يواجه القرار الأمريكي، وخاصة سوف تتراجع شرعية هذه الحرب، شرعية بين اللين، بمفهوم إنه هناك سلاح، ولذلك على أساس أن تبقى في لبنان.
6: والشعبية أستاذ أمير مخول، الشعبية أيضا ربما ستتراجع بالنسبة لبنيامين نتنياهو في المرحلة القادمة التي ستشهد انتخابات على مستوى الكنيسة.
12: أعتقد ليس مستبعدا، وهذا كانت تقديرات منذ انتخاب ترامب، إنه ترامب قد يضع حدا موضوعيا وليس بقرار منه لحكم نتنياهو، لكن الآن أيضا حكم نتنياهو أصبح عبئا إلى حد ما على الولايات المتحدة. في إسرائيل هناك الكثير من القراءات الوازنة جدا، أمنية وسياسية واستراتيجية، ترى أنه تبعية إسرائيل بهذا المدى إلى القرار الأمريكي بعد الحرب الأخيرة على إيران عمليا تجعل إسرائيل في وضع تخاطر في أمنها القومي، وهذا يعلو عاليا هذا الصوت في كل الإعلام اليميني والليبرالي وغيرهم، في اتجاه انه اتهام نتنياهو في اضاعه او يعني التخلي عن امن القوم الاسرائيلي او اتهامه بذلك على الاقل، وهذا قد ينعكس في الانتخابات. لكن ما ينعكس في الانتخابات بالنسبه للراي العام اجمالا هو انه الوضع تراجع امنيا، كان قبل الحرب على ايران الوضع الامني في اسرائيل كان افضل بكل المعايير. الولايات المتحدة قد تستدرك نفسها وتتراجع عن هذه الحرب التي أيضا كان وضعيتها إقليميا أضعف، لكن تراجع وضعية الولايات المتحدة يؤدي إلى تراجع أيضا إضافي لوضعية إسرائيل. لذلك إسرائيل ليست في خانة كما أراد في بداية الحرب أن تستثمر بهذه الحرب، ترى بها استثمارا في أن تكون بديلا لمضيق هرمز للممرات المائية والبربرية للتجارة العالمية وتجارة الطاقة. بالعكس أصبحت الآن في في في عزلة، يعني وهناك مشاريع بديلة تركية سعودية خليجية أو سعودية مصرية في موضوع الطاقة، كل ذلك لم تنجح إسرائيل في يعني في طرح نفسها كبديل. لذلك الموضوع في المفهوم الجيوسياسي الإسرائيلي تراجع إقليميا، وأعتقد حتى فكرة ترامب أنه ممكن يعوض إسرائيل أن يكون هناك اتفاقات أبراهامية هذه تبدو أكثر شعارا، لأنه الموضوع بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل خاصة السعودية التي يريدها ترامب أو يريدها نتنياهو هو مرتبط في قضية فلسطين وليس في قضية الحرب على إيران.
6: شكرا جزيلا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخول.
0: رايا فن ترافقك أينما كنت.
6: إلى هنا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الوحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راية فم، نشكر لكم المتابعة، هذه تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
0: الأخبار المحلية.
13: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
13: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
14: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة. منور

0: خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الجنيدي إنا كنا. العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشرقية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي، ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تحتجز اليوم 3 مدراء مدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتخضعهم لتحقيق ميداني. مقتل شخص يبلغ من العمر 50 عاما اليوم جرى جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر، فيما أفادت مصادر بوقوع جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة كفر ياسيف أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وهذه هي المرة 89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف يتواصل على بلدات جنوب لبنان منذ صباح اليوم مستهدفا مناطق في قضائي صور والنبطية، وسط غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري أديا إلى دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى. الأسهم العالمية ترتفع بقوة اليوم وتقترب من مستويات قياسية، بينما تراجع النفط بعدما أشار مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم مع تصاعد رهانات السلام بالشرق الأوسط. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي، ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية وابدأ رحلتك نحو الذهب. كل 200 دولار او ما يعادلها فرصة جديدة للربح. ليرة ذهب كل اسبوع، اونصة ذهب كل شهر، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجائزة الكبرى بنهاية العام، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 1000 دولار كحد أدنى أو ما يعادل من العملات الأخرى. مع الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1700-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يومياً.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفلة وإصابة 17 آخرين اليوم جرى قصفا نفذته طائرة مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي على محيط شارع 5 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاعي غزة. قوات الاحتلال تهدم اليوم مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات شرق قلقيلية بذريعة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يستولي اليوم على عشرات المعدات الزراعية والمركبات الخاصة لمواطنين في الأغوار الشمالية. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا لسكان 10 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء العاجل في ظل تصعيد عدوانه على المنطقة. الأسهم العالمية ترتفع بقوة اليوم وتقترب من مستويات قياسية، بينما تراجع النفط بعدما أشار مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع في بداية تعاملات الأسواق الأسيوية اليوم مع تصاعد رهانات السلام بالشرق الأوسط. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. منطل عليكم بآخر حلقة لليوم ولهذا الأسبوع كمان، لنرجع نطل عليكم مرة تانية الأسبوع الجاي. واضح أنه مود العيد بلش يسيطر شوي شوي، والناس بلشت تتحضر وتزيد تحضيراتها بآخر لحظات، تشتري النواقص ومحاولات أنهم يخلصوا كل أمورهم قبل الإجازة. عيدنا عليكم مبارح ومنحب نعيد عليكم اليوم مرة تانية، ونحكي لكم كل عام وأنتوا عائلاتكم وأحبابكم بألف خير، وإن شاء الله أنه هذا العيد ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله الأعياد الجاي والأيام الجاي تكون بتحمل لنا وبتحمل لكم كل الخير.

قبل ما ندخل رسمي بأجواء العيد فبيكون لسه عنا مساحة صغيرة للضحك والغرابة ولحتى نحكي أطرف وأغرب الأخبار من حول العالم. طبعا ما بننسى أنه برنامجنا هذا برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. منرحب فيكم مرة تانية في حلقتنا.

0: نخرب الدنيا.
1: وبما انه هذا العيد عيد اللحمه وعيد الاضاحي فبنروح معكم ونبلش بخبرنا الاول. اذا بتحسوا بخمول غريب بعد الغداء فانتوا مش لحالكم. دراسات جديدة بتحكي إنه المشكلة مش باللحمة نفسها، المشكلة إنه بالعيد بنتعامل مع الأكل كأنه تحدي مفتوح. يعني الموضوع ببلش بس بلقمتين وبعد ساعة بتلاقي حالك جربت تاكل مشاوي وكبسة وفتة وحلو كمان، والجسم بصير يطلب أكل كمان وكمان. الخبراء بيحكوا إنه لما ناكل وجبة ضخمة الجسم بيوجه أغلب الدم للمعدة عشان يهضمه، وعشان هيك فجأة بتحس حالك بدك تنام بأي زاوية بالبيت. وفي دراسة كمان بتحكي إنهم اكتشفوا إنه الوجبات الدسمة والمليانة يعني دهون ونشويات بتضاعف الشعور بالتعب والخمول بعد الأكل. أما الغلط الكبير بالعيد فهو وجبة اليوم الواحد، يعني ناس بتفطر قهوة وبعدين على الغداء بيفتحوا معركة مفتوحة مع السفرة لمدة ساعتين. خبراء التغذية نصحوا أنه نبلش يومنا بفطور خفيف زي بيض أو لبن أو فواكه حتى، ولما نيجي نوصل للغداء نكون جوعانين ومستعدين ناكل وجبة كاملة. وكمان خلي الغداء هو الوجبة الثقيلة مش العشاء المتأخر، لأنه الأكل بالليل هضمه بيكون أبطأ والنوم بعده بصير قصة تانية. وفي حركة ذكية جدا اللي هي انه نبلش بالسلطة واللحمة اول ونخلي الرز اخر اشي، هيك السكر بالجسم بيطلع اهدى والخمول بخف. وطبعا بعد الاكل نمشي مشي خفيف لمدة 10 دقايق، هذا طبعا بيساعد الجسم كتير.

طبعا بما انه احنا بنحكي عن الاكل والجوع وانه هلا كمان الساعه 3 وترويحه موظفين وكمان وقت غدا، ففي دراسه بتحكي لنا انه الجوع ما بياثر فقط على المزاج بل على طريقه تقييمنا للحياه نفسها. بانوراما راجع. في تجارب نفسية أشخاص جوعانين صاروا أكثر استعجال بأي قرار زي شراء أو اختيارات مالية وحتى أحكام على الآخرين، والسبب هذا كله برجع أنه دماغ وقت انخفاض الطاقة ببلش يدور على المكافأة السريعة، يعني الشخص الجوعان بميل يحكي هات الحل السريع وخلص بدون أي تفكير. وفي دراسة تانية بتحكي أنه الباحثين لاحظوا أنه الناس قبل الغداء مباشرة بيكونوا أكثر عصبية وأقل صبر بالمناقشات مقارنة بنفس الشخص بعد الأكل. ولهذا السبب في كتير شركات ضخمة بتتجنب الاجتماعات المهمة وقت الجوع والأكل لأنه القرارات بتكون أكتر اندفاع. وفي نقطة طريفة أنه حتى تسوق وإنت جوعان يعتبر فكرة سيئة جدا لأنه الناس الجوعانة بتشتري كميات أكبر وأحيانا أشياء ما كانوا أصلا ناويين يشتروها، يعني الجوع أحيانا بيحول الإنسان من مستهلك عاقل إلى صياد سوبر ماركت.

ونروح لخبر تاني قبل ما نطلع فاصل، وهذا الخبر باليابان، بحكي عن فندق في اليابان قرر يضيف خدمة غريبة على الأوتيل. الفندق كان بيعاني من شكاوي متكررة من نزلاء بيسافروا لحالهم، خصوصا رجال الأعمال اللي بيقضوا أيام طويلة بعيدة عن بيوتهم. الإدارة لاحظت أنه كتير من الزباين بيتركوا التلفزيون شغال طول الوقت بس عشان يحسوا أنه في حياة في الغرفة، ومن هون طلعت الفكرة الغريبة أنه ليش ما يكون في كائن صغير بيرافق النزلاء في الغرفة. فبدوا يجيبوا أوعية زجاجية صغيرة وفيها سمك ذهبي ويحطوها بالغرفة كخدمة اختيارية أكيد، واللي ما كانوا متوقعينه أن الناس تعلقت بهاي الفكرة بشكل ضخم، وفي نزلاء صاروا يسموا السمك، وفي واحد كتب بتقييم الفندق أنه أول مرة بيسافر وما بحس أنه لحاله. والأطرف من هذا كله أنه الفندق صار عنده قائمة أسماك للزبائن الدائمين، وفي ناس بطلبوا نفس السمكة بكل زيارة، يعني حرفيا بيحكوا أعطوني الغرفة المعتادة وسمكة الأسبوع الماضي لو سمحتوا.

0: وهلا خلونا مستمعينا نوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول، 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
7: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالسفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز، و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم، الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم، مكملين معكم جولتنا لليوم. وطبعا كمان محمد احمد مزبطكم بالاغاني. خربشت احمد باسمك. هاي اول مره بخربش باسم احمد، فمعلش يلا عشان عيد واجواء الناس مبسوطه ومغير جو، فخلي احمد كمان يزبطكم بالاغاني ونرجع لاخبارنا لليوم ونكمل معكم بظاهره غريبه جدا ومنتشره بالعالم الحديث، وهو الخوف من الرد على الرسائل. علماء النفس صاروا يدرسوا ظاهرة اسمها قلق التواصل الرقمي، وهي الحالة هي للشخص اللي فيها يشوف الرسائل وما بيقرأها بس يحس وبشعر في ثقل غريب اتجاه الرد. زمان التواصل كان أبسط، عبارة عن مكالمة بتحكي فيها كلمتين وبتخلص، بس اليوم كل رسالة صار معها تفكير وتحليل، إذا أرد بسرعة أو أستنى شوي حتى ما أبين أني متحمس، أو شو النبرة المناسبة أني أرد فيها على هذا المسج. وفي دراسات لاحظت أنه تطبيق المحادثة نفس زادت تطبيقات المحادثة نفسها زادت الضغط النفسي، يعني زي علامة تمت القراءة أو آخر ظهور أو حتى كمان يكتب الآن، كلها حولت المحادثة العادية لمساحة مراقبة اجتماعية صغيرة. والأغرب من هذا كله أنه كثير ناس ما بتجاهلوا الرسائل لأنهم ما بدهم يردوا، بل لأنهم بدهم يردوا بطريقة مثالية، فبتأخروا أكتر وأكتر في الرد. يعني التكنولوجيا وفرت التواصل بس بنفس الوقت خلت الرد أحياناً بيحتاج طاقة نفسية أكثر من المكالمة نفسها.

ونكمل معكم بخبرنا لهلأ ونروح على فرنسا ومن داخل مخبز فرنسي نجح بالخطأ. بانوراما راجع. الخباز كان متوتر جدا بيوم مزدحم وخلال التحضير نسي يضيف السكر لنوع مشهور من المعجنات الحلوة، ولما اكتشف الغلطة كان الوقت متأخر كتير فاضطر يبيعها بدل ما يرمي كل الكمية اللي كان عاملها، وكان متوقع انه الزباين يرجعوا يشتكوا، لكن اللي صار كان العكس تماما. ناس حكت انه الطعم اخف والطف، وناس حبوه انه مو حلو زيادة، وتاني يوم رجعوا زباين ويسألوا وين هذا الحلو الجديد. الخباز ظل ساكت فترة قبل ما يعترف أنه الاختراع الجديد كان عبارة عن حادث مطبخي، واليوم صار المنتج من أكثر الأشياء مبيعاً عنده، وحتى سماه هذا الشيف غلطة الشيف.

هل كنتوا تعرفوا أنه في تطبيقات بتحلل الصوت؟ هذا عالم التكنولوجيا، عالم متطور، مخترعين تطبيقات عشان تحلل الصوت. بانوراما راجع. الشركات التقنية حالياً بتشتغل على أنظمة بتلتقط تغيرات دقيقة جداً بالصوت البشري، زي طريقة التنفس وسرعة الرد وارتفاع وانخفاض النبرة وحتى طول الصمت بين الكلمات. والذكاء الاصطناعي بيحلل هالمعطيات ليعطي قراءة مزاجية للشخص. بعض الأنظمة الطبية بلشت تستخدم هاي الفكرة فعلاً لمراقبة مؤشرات التوتر والاكتئاب عند المرضى. والأغرب من هذا كله أنه الأبحاث بتحكي أنه التوتر بيغير الصوت قبل ما تظهر الأعراض الواضحة على الوجه أحياناً. يعني ممكن التطبيقات هاي تلاحظ أنك تعبان قبل ما أنت تعترف لنفسك. وفي ناس حسوا بالإزعاج من هاي الفكرة وحكوا يعني حتى صوتي صار ما عنده خصوصية، بس في المقابل مطورين بيشوفوا أنها ممكن تساعد الناس نفسياً، خصوصاً للي بيعيشوا ضغط دائم بدون ما ينتبهوا على حالتهم الصحية ولحالهم.

وهلا نروح لخبر غريب. تطبيق بيوصل الأكل لصاحبه بعد 4 سنين. في رجل طلب أكل بوقت متأخر من الليل، لكن التطبيق هذا علق وهو افترض أنه الطلب انلغى ونام. مرت الأيام وشهور وسنين، وفجأة التوصيل برنله وببعث له رسالة بحكي له سائق التوصيل اقترب من موقعك. الرجل هذا فكر أنه أول إشي إنها مزحة أو اختراق، لكن بعد دقائق فعلا وصل السائق ومع الطلب القديم مع رسالة اعتذار من هاي الشركة. طبعا الأكل كان غير صالح لأي إشي بالحياة، لكن الشركة استغلت القصة بحملة دعائية ضخمة وحكت إحنا ما بننسى طلبكم حتى لو مرت عليه السنين. والرجل هاد صار مشهور على الإنترنت وكتب أخيرا العشاء وصل وكان ساخن شوي تقريباً.

0: متطلبات الحياة العصرية بات الجلوس لساعات طويلة جزء من الروتين اليومي، سواء في العمل أو في البيت أو حتى في الاسترخاء إذا كنت بدك تسترخي في البيت. لكن هذا النمط بترك أثر صحي متراكم، ببلش بألام الظهر والرقبة والخمول، ممكن يمتد لأمراض مزمنة أو أكثر خطورة. للمزيد رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: في زمن أصبحت فيه الشاشات والعمل المكتبي جزءاً أساسياً من تفاصيل حياتنا اليومية، يحذر الأطباء من خطورة نمط الحياة الخامل الذي بات يهدد صحة الملايين حول العالم. فممارسة الرياضة لساعات محددة لا تكفي وحدها لتعويض الجلوس الطويل، لأن الجسم يحتاج إلى حركة مستمرة ومتكررة خلال اليوم. وتربط دراسات حديثة بين قلة الحركة وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، إضافة إلى بعض أنواع السرطان والتراجع المعرفي والخرف. كما يسبب الجلوس لفترات طويلة تباطؤا في عمليات الأيض وتراكما للدهون وضعفا في حساسية الأنسولين، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالسكري ومضاعفاته. ولا تقتصر الأضرار على الصحة الجسدية فقط، بل تمتد إلى الجانب النفسي، حيث تؤدي قلة الحركة إلى الشعور بالتعب والقلق والتشوش الذهني وتقلبات المزاج، إلى جانب آلام الظهر والرقبة وتيبس العضلات وضعف اللياقة البدنية. وفي المقابل تؤكد الدراسات أن الحركة اليومية البسيطة منها تحدث فرقا واضحا في الصحة العامة. فقد أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة لانسيت للصحة العامة في العام 2025 أن المشي لنحو 7000 خطوة يوميا يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 25%. وينصح الخبراء الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة خلف المكاتب بالحركة لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة، سواء عبر المشي أو التمدد أو صعود الدرج، مؤكدين أن أي حركة أفضل من

من البقاء جالسا طوال الوقت، ويبقى الحل بحسب المختصين في إدخال عادات بسيطة إلى الروتين اليومي كالمشي أثناء فترات الراحة واستخدام الدرج وتقليل ساعات الجلوس قدر الإمكان. فكما يقول المثل الشعبي، الحركة بركة، وهي بالفعل مفتاح لصحة أفضل وحياة أكثر نشاطا.

هلا نروح لظاهرة غريبة صارت منتشرة أكثر مما بنتوقع، إنه الناس اللي بتحكي مع حالها صارت تحكي بصوت عالي. بانوراما راجع. علماء النفس بيحكوا إنه الحديث مع الذات مش علامة غريبة أو مشكلة، بالعكس هو أسلوب دماغي لتنظيم التفكير. لما الإنسان يحكي مع حاله هو فعلياً بيحول الأفكار من شكل مشتت لجمل واضحة، وكأنه بيعمل جلسة لترتيب داخلي. الدراسات هاي بتوضح إنه هذا الإشي بيساعد على تحسين التركيز واتخاذ القرار، خصوصاً وقت التوتر أو الضغط. والأطرف إنه بعض الرياضيين المحترفين بيستخدموا هاي الطريقة أثناء التدريبات والمباريات، وبيحكوا مع حالهم لتثبيت الخطوات أو تهدئة الأعصاب. يعني اللي منسميه حكي مع النفس هو فعليا صار تدريب ذهني عالي المستوى.

إذن مستمعينا خلونا هيك ننهي معكم حلقتنا لليوم، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. نتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وجميلة وكمان عطلة سعيدة، وكمان مرة كل عام وأنتوا عائلاتكم بألف خير. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
6: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
5: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
6: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
5: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
6: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
7: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.
8: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
9: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفلة وإصابة 17 آخرين اليوم جرى قصفا نفذته طائرة مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي على محيط شارع 5 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوة الاحتلال تهدم اليوم مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات شرق قلقيلية بذريعة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يستولي اليوم على عشرات المعدات الزراعية والمركبات الخاصة لمواطنين في الأغوار الشمالية. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا لسكان 10 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء العاجل في ظل تصعيد عدوانه على المنطقة. الأسهم العالمية ترتفع بقوة اليوم وتقترب من مستويات قياسية، بينما تراجع النفط بعدما أشار مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم مع تصاعد رهانات السلام بالشرق الأوسط. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي، ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps

لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

0: خيبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمات ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مقتل شخص يبلغ من العمر 50 عاما اليوم جرى جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر، فيما أفادت مصادر بوقوع جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة كفر ياسيف أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وهذه هي المرة 89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف يتواصل على بلدات جنوب لبنان منذ صباح اليوم مستهدفا مناطق في قضائي صور والنبطية وسط غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري أديا إلى دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا لسكان 10 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء العاجل في ظل تصعيد عدوانه على المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة. وأعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الكابتن إيهاب أبو جزر قائمة الفدائي للمعسكر التدريبي في دولة قطر تحضيرا للمباراتين الوديتين في الدورة الدولية أمام قرغيزستان وكينيا. اختتم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج ورشة عمل حول الأنظمة والقوانين الرياضية. 6 أندية فلسطينية تشارك في بطولة العاصمة لناشئ كرة القدم على ملعب القرية الرياضية في مدينة رام الله. أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة عن إطلاق سلسلة من التجمعات الفنية لمنتخب الشباب تحت 18 عاما. وبحث الفريق جبريل أرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية مع طه إيهان رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي سبل تعزيز التعاون الشبابي والرياضي وتنظيم بطولة رياضية دولية دعما لفلسطين. في الرياضة العالمية غوارديولا يضع حدا لمسيرته مع مانشستر سيتي، ومحمد صلاح يطوي صفحة ليفربول وسط غموض حول وجهته المقبلة. البداية طبعا كما العادة دائما مع الرياضة المحلية. الإعلان عن قائمة الفدائي لوديتي قرغيزستان وكينيا، حيث أعلن الكابتن إيهاب أبو جزر هذه القائمة والتي ضمت رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي في حراسة المرمى هذا الثلاثي، في خط الدفاع مصعب البطاط، ميلاد ترمانيني، عدي خروب، أحمد طه. وطبعا هذه القائمة ليست في خطوط معينة، إنما ككل عدي خروب، أحمد طه، عدي الدباغ، أوغوستين منصور الذي يعود بعد فترة من الغياب، وعميد صوافطة، وجدي نبهان، خالد النبريس، وحمد حمدان، بدر موسى، محمد حبوس، وزيد الكمبر، ياسر حمد، خالد أبو الهيجة، مصطفى زيدان، وإيميليو سابا، عبادة بارود الوافد الجديد لصفوف منتخبنا الوطني، كذلك محمد صالح، أحمد القاق، محمد بلح، تامر الصيام، وجياني توما وهو أيضا لاعب جديد في صفوف منتخبنا الوطني، آدم كايد، عبد الهادي راشد، وسلطان أبو دقن وهو أيضا وافد جديد. طبعا كل هذا تحت قيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، وبالتالي يحسب للجهاز الفني الاعتماد على أسماء جديدة وضخ أسماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني من أجل التحضير للاستحقاقات القادمة، والتي على أبرزها طبعا بطولة كأس أمم آسيا 2027 في السعودية. إلى أخبار كرة السلة، حيث أطلق الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة سلسلة من التجمعات الفنية لمنتخب الشباب تحت 18 عاما في إطار التحضيرات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا. الآن نرحب برئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة الأستاذ إبراهيم حبش. أستاذ إبراهيم مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: الله يسعد مساءكم ويعطيكم
0: العافية. حياك الله. إذن يعني بداية لو تحدثنا، هذه التجمعات تستهدف أي فئة عمرية تحديدا؟
1: التجمعات هذه ضمن مشروع لتجمع منتخبات الألف 2008-2009 يكون في عنا مشاركة مستحقين في بطولة أولمبياد كلها تحت 18 سنة. بعد التجمعات حاولنا جهدا برغم الظروف الموجودة أن نقدر نسوي تجمعات مناطقية في الوسط.
0: طيب أستاذ إبراهيم، عذرا طبعا الصوت لم يصلنا كما المطلوب، سنعود الاتصال بالكابتن والأستاذ إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للحديث عن هذه التجمعات، وبكل تأكيد يعني نريد أن نعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذه التجمعات التي كما ذكرت تستهدف لاعبي الفئات العمرية من مواليد 2008 حتى 2010، يعني تشمل لمواليد 3 سنوات هي 2008-2009 و2010 طبعا يقودها مدرب دولي هو روبرت تيلور. مجددا نرحب بالأستاذ إبراهيم حبش. أستاذ إبراهيم، كنت تتحدث عن هذه التجمعات لفئة 2008 حتى 2010.
2: مظبوط، احنا في هذه التجمعات هي زي ما قلت انه هي تجمعات لانتقاء منتخب للمشاركة في غرب آسيا، اللي هو بتأهل لآسيا لبطولة آسيا تحت الـ18. وإحنا يعني قدرنا نسوي تجمعات بسبب الظروف الصعبة، سويناها مناطقية، هي تكون أول خطوة خطة أن نسويها مناطقية في منطقة الشمال، في منطقة سلفيت كان المتجمع في ملعب سلفيت، ملعب بلدية، وكان هذا ضمن منطقة الشمال، ومنطقة الوسط كانت منطقة رام الله والقدس وضواحيها على سبة أنه اختيار في منطقة الوسط، ونفس الشيء بالجنوب بيت لحم والخليل وهذه القرى. وإحنا كنا هذا أول تجمع عشان نقدر ننتقي من كل مجموعة، من كل من تجمع منتخب يمثل المنطقة اللي هو فيه، على أساس هنقدر إحنا يكون في تجمع آخر الأسبوع القادم إن شاء الله. التجمع ثلاث تجمعات في تجمع واحد، على سبة إنه نقدر نختار كمان مجموعة بتضمن 12 ل15 لاعب، واللي هم بدهم يكونوا برضو في اختيار جزء من معسكر يكون يضم اللاعبين المحليين اللي تم انتقائهم من هذه التصفيات، ومن لاعبين جايين مغتربين من برا، ويكون نقدر احنا نطلع من خلال الطاقم الفني الموجود انه يقدر ننتقي الافضل ويكون يمثل الوطن. نعم. في هذا التجمع.
0: ايضا لمن يستمع الينا ويشاهدنا عبر راية تي في، إذا يعني هذه الفرصة متاحة لأي لاعب موهوب من أجل الانضمام لمنتخبنا الوطني بحكم أنه في تجمعات في الشمال الوسط والجنوب.
2: مزبوط، والحمد لله يعني في من خلال هذه التجمعات كانت الأعداد يعني اللي بتشير أنه في تجمعات عددها كبير ما بين 30 والـ40 لاعب في كل تجمع تقريبا، فهذا أعطت فرصة. صح، يمكن لازم الاتقاء بطريقة أخرى، بس في الوضع الحالي التقينا انه احنا والطاقم الفني انه هذا نروح على هيك انتقاء لاعبين، وراح يكون ان شاء الله الفتره القادمه راح يتم تشكيل كمان نفس الشيء نواه لمنتخبات تحت الـ16 اولاد وبنات، كمان نفس الشيء والـ14.
0: ايضا اريد ان اسال في نقطه لفتتني، هي ان التجمعات هاي تقام تحت اشراف المدرب الدولي روبرت تيلور. من هو هذا المدرب؟
2: هذا المدرب روبرت تيلر، هو راح يكون زي مستشار ومدرب فني للاتحاد، اللي هو جاي يعطي ثلاث شغلات. الشغلة الأولى إنه هو هذا مدرب أول شيء عالمي باعتقادي أنا، وبشهادة الموجودين وشهاداته الخاصة. هذا كان مدرب منتخب مصر والمدير الفني الاتحاد المصري لفترة طويلة، مدرب منتخب الأردن، مدرب فريق زين، مدرب كمان في منتخبات في قطر وأندية قطر، وله باع طويل في إعداد وتطوير المدربين وتطوير الفئات العمرية الصغيرة.
0: وبكل تأكيد نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات، وأكيد التوفيق لكم في الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة. رئيس الاتحاد إبراهيم حباش، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا. إلى أخبار كرة القدم، حيث اختتام بطولة العاصمة للناشئين في القرية الرياضية في مدينة رام الله. هذه البطولة كانت لمواليد عامي 2011-2012 تحت رعاية اتحاد الشرطة الرياضي وبتنظيم من نادي العاصمة. في هذه البطولة شارك 6 فرق من مختلف المحافظات الشمالية، وهي نادي العاصمة، الشرطة، الظاهرية، هلال أريحة، ثقافة الكرم، طوباس، وطبعا تم تقسيم المشاركين الفرق المشاركة إلى مجموعتين. والهدف بكل تأكيد ليس الفوز، وليس بكل تأكيد النتائج، إنما بكل تأكيد تنظيم مثل هذه البطولات من أجل تحضير لاعبين لقادم المنافسات، ليس فقط لرفض المنتخبات الوطنية، إنما حتى يكونوا جاهزين للمشاركة مع الأندية الفلسطينية في حال استئناف النشاطات في قادم الأيام بمشيئة الله. وهذا ما نأمله كفلسطينيين رغم كل الظروف، كل التحديات. وبكل تأكيد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يبذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادة النشاط الرياضي وعودته تحديدا في المحافظات الشمالية والجنوبية، في قطاع غزة من خلال المبادرات الرياضية، وفي الضفة الغربية خلال قادم الأيام إن شاء الله سنرى الكرة تعود إلى الملاعب الفلسطينية.

0: مستمعينا مشاهدينا نتحدث عن بطولة العاصمة للناشئين لكرة القدم. هذه البطولة كما ذكرنا التي جرت لمواليد عامي 2011-2012 وكانت تحت رعاية اتحاد الشرطة الرياضي وتنظيم من نادي العاصمة. الآن نرحب بالعقيد محمد هند أمين سر نادي الشرطة الرياضي. سيادة العقيد مساء الخير, أهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: الله يسعد مساك أستاذ مجدي, وأهلا وسهلا أخويا فيك أخويا مجدي وفي راديو رايا.
0: حياك الله. إذن يعني نتحدث, كنت أتحدث قبل أن تظهر معنا على الهواء مباشرة عن أهمية تنظيم مثل هذه البطولات لهذه الفئة تحديدا, خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي.
1: بناء تعليمات سيادة اللواء علام السكة لعمل بطولة بالتعاون مع نادي العاصمة ونادي الشرطة لجميع الفئات العمرية من 2011-2012, وهي شملت المحافظات جميعها من كل نادي في الاحتراف مثل الظهرية ثقافة طولكرين إلى الريحة طوباس وبرضو الشرطة وبرضو العاصمة. هاي مثل الفئة اللي وقفت الدوري فترة طويلة. احنا بدينا في بداية الطريق مع الفئة العمرية الصغيرة تتراوح عمرهم من 13-14 سنة, وهاي بداية الطريق لأن احنا بصراحة بحاجة لتنشيط هاي الفئة لأهميتها ولدورها المجتمع الموجود عندنا في نقل الرسالة الشرطية أولا, وبعدين الرسالة الوطنية هي بشكل عام في وقت وجود توقيف للدوري في وضع الاحتلال القائم عليه احنا.
0: أيضا أريد أن أسأل عن هذه الفئة.

0: تحديدا هل سيكون لهذه الفئة بطولات أخرى موسعة أكثر أم أنه سيتم التركيز في القادم من الأيام على فئات أخرى؟
1: إحنا إن شاء الله في عنا في ضمن الخطة المحسوبة برنامجنا 2026 راح يكون عنا إحنا بطولات في المحافظات جميعها، لأن الشرطة لا تقتصر بس فقط على رام الله أو على أي محافظة، هي لجميع المحافظات. راح يكون عنا بالتعاون مع الأندية، مع كل أندية المحافظات، لعمل دوري وبطولات تنشيطية تحمل اسم الاتحاد الرياضي للشرطة ونادي الشرطة.
0: نتحدث عن شمال وسط وجنوب؟
1: صحيح، احنا راح يكون عندنا في الوسط في عندنا بطولة هي اعتمدناها بطولة العاصمة، راح يكون عندنا ان شاء الله في بطولة في الشمال راح نعتمدها قريبا، وكمان راح يكون عندنا في بطولة في الجنوب للخليل وبيت لحم والمحافظات، برضو نكون مساندة برضو باسم الشرطة على جميع هاي، وهي الفئة المستهدفة اللي عندنا لمدى اهميتها بصراحة هي لنكر رسالة شرطية وتوعوية لهذا الجيل من الجرائم الإلكترونية، من مكافحة المنشطات والورد والمخدرات. وإحنا بالنسبة لنا يعني هذا التعاون راح يكون استراتيجي مع الأندية وبرضه مع المجتمع المحلي كاملة في نقل هذه الرسالة وتوعية هذا الجيل بذات ذات أهمية لنا.
0: طيب ربما يسأل متابع الآن، ماذا عن الفئات الأخرى؟ هل سيكون هنالك بطولات تنظمونها للفئات الأخرى غير هذه الفئة؟
1: صحيح، احنا بدينا في الفئة هاي المستهدفة راح يكون عندنا مواليد 2014 و15 و16، احنا الفئات العمرية الكبيرة هي الفريق الأول هذا تحت مظلة الاتحاد، وهي باعتبار أندية احتراف في انتظار استئناف دوري المحترفين والدرجة الثانية أو الثالثة. هاي الفئات المستهدفة عندنا في الوقت الحالي من ضمن الرؤية ان نوصل هاي الرسالة بالنسبة للفئات جميعها، وبرضه ننقل صورة شرطية مش فقط بس إن يكون فكرة الشرطة هي اعتقال وأوامر حبس ومذكرات إحضار، لا، راح يكون رسالة مجتمعية معانا إن الشرطة هو مجرد إنسان جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع في حمايته وتوعية هذا الجيل الموجود بين يدينا،
0: وهي رسالة بكل تأكيد في غاية الأهمية. أريد أن أسأل عن الأجندة، بالتأكيد لديكم أجندة على مدار العام، ماذا عن أبرز الأجندة لهذا العام، لعام 2026 القادم ما بعد العيد حتى نهاية العام؟
1: إن شاء الله راح يكون عندنا إحنا افتتاح للأكاديميات في شهر 6، وهي تعتبر لجميع الفئات الموجودة في المجتمع اللي عندنا، هي من عمر 6 سنين لغاية 16 سنة ذكور وإناث. هاي أكاديميات مش فقط كرة قدم، برضو تكواندو، جوجستو، كونغ فو وكاراتيه، مع التعاون مع الاتحادات الوطنية، وراح يتم افتتاحها في 3 محافظات، بداية هي نابلس وطوباس وكمان أرضا في محافظة رام الله. والشهر 7 راح يكون عندنا الماراثون اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، هذا راح يكون لجميع الفئات العمرية لنقل رسالة هاي الآفة الضالة الضاربة في هذا المجتمع. بتمنى أن يكون في إشي توعوي لجميع الطلاب وأيضا الموجودين معنا، بغض النظر عن فقرات التوعية اللي بشكل عام نعملها في الجامعات في المدارس، راح تكون هاي عن طريق بوابة الرياضة عن طريق اتحاد الرياضة للشرطة.
0: وأكيد نتمنى لكم التوفيق دائما في مختلف هذه الأنشطة الرياضية وعلى كل هذا الجهد الكبير الذي تبذلونه. العقيد محمد هند أمين سرنادي الشرطة الرياضي، أشكرك جزيل الشكر.
1: كل احترام لك، وأنا بحب عن طريق راديو رايا أن أشكر برضو المتعاونين واللي مشوا معنا في موضوع نقل هاي الرسالة من الشركات وأيضا من كانت الجهة الرسمية والراعية بلدية رام الله. أنا بشكركم على الاستضافة، وبتمنى لكم التوفيق، وبتمنى أن تكونوا أنتم بوابة أساسية إعلامية لنقل رسالة توعوية لهذا المجتمع في نقل هاي الصورة الشرطية العظيمة التي يحملها أبناء الشرطة.
0: وأكيد احنا جاهزين دائما للمساهمة في نقل هذه الرسالة عبر كل المنصات والمنابر. كل الشكر لك العقيد محمد هند. من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، الحديث عن غوارديولا الذي وضع حدا لمسيرته مع مانشستر سيتي. الحديث ليس فقط عن بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي خلال 10 سنوات، إنما أيضا عن محمد صلاح الذي طوى صفحة ليفربول والغموض يلف رحلة محمد صلاح ووجهته المقبلة. إذن في البداية نتحدث عن بيب غوارديولا، نتحدث عن 10 سنوات مع مانشستر سيتي، إنجازات خلال 10 سنوات، نتحدث عن 20 لقب رسمي، نتحدث عن 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات، ودرع الاتحاد 3 مرات، ونتحدث كذلك عن لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023، وكان أول لقب في تاريخ مانشستر سيتي، لم يسبق لمانشستر سيتي أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا من قبل ما حققه بيب غوارديولا ومانشستر سيتي في موسم 2022-2023. وكذلك في ذلك الموسم كنا شاهدين على أيضا التتويج بلقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وبالتالي محطات كثيرة لبيب غوارديولا، منها بكل تأكيد الثلاثية التاريخية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023، وخلال طبعا كان 6 ألقاب خلال 7 مواسم بالنسبة لمانشستر سيتي، بالتالي إنجازات كبيرة جدا تحسب لبيب غوارديولا. الآن أرحب بالمحلل الرياضي زميلنا العزيز خالد بهاء. أستاذ خالد مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
2: أستاذ مجدي أهلا بك، كل عام وأنت بخير، وأهلا بك وكل المستمعين الكرام،
0: وأنت والأهل والأحبة جميعا في مصر وفي كل عالمنا العربي والإسلامي بألف خير. يعني أستاذ خالد، نبدأ من بيب غوارديولا. كنت أتحدث عن 10 سنوات، عن 20 لقب رسمي لهذا المدرب. الأمر لا يقتصر فقط على الألقاب، إنما بما يصنعه هذا المدرب وبما يتركه من أثر على الأندية التي يدربها، من برشلونة مرورا ببايرن ميونخ والآن مانشستر سيتي. البعض يقول بأن غوارديولا يذهب إلى فرق جاهزة تضخ أموال كثيرة، ولكن الأمر كذلك في ريال مدريد، الأمر كذلك في تشيلسي، في مانشستر يونايتد، كل هذه الأندية والعديد الأندية تضخ أموال، ولكن لم نرى تلك النجاحات التي حققها بيب غوارديولا في 10 سنوات مع مانشستر سيتي.
2: صحيح، يعني حقبة تاريخية لغوارديولا في مانشستر سيتي، ولو اتكلمنا زي ما انت قلت ان غوارديولا مع برشلونة، مع بايرن ميونخ، مع مانشستر سيتي، هو غير شكل كرة القدم، هو اضاف لكرة القدم. يمكن انا بسمي بيب غوارديولا هو الملهم في التدريب بشكل عام، ولكن انا حاطط له كده بين قوسين الفيلسوف العبقري. يمكن بيب غوارديولا يجمع ما بين العبقرية والإبداع في كرة القدم، يمكن ليس كأي مدرب شيء مكرر وهنلعب بأربعة أربعة اتنين، هنلعب بثلاثة خمسة اتنين، لا، هو في طريقة اللعب نفسها مع بيب غوارديولا بتخلي شكل الأداء في كرة القدم مختلف عن أي حد. يمكن لما بدأ مع برشلونة وبدأنا نعرف كلمة التيكي تاكا وإزاي إن احنا نعمل بناء للهجمة من تحت وكرة القدم ومتعتها، يمكن أنا هرجع للأرقام، ولكن عايز يعني أرد على السؤال أو النقطة اللي أنت ذكرتها لأنها فعلا مهمة، أن غوارديولا كرة القدم الحديثة هي بيب غوارديولا. كرة القدم الحديثة هي إزاي أن أنت بتلعب بمتعة، إزاي بيكون عندك استحواذ وعندك كمان إنهاء للهجمات وعندك أهداف وعندك بطولات. يمكن لو رتبت البطولات مع بيب غوارديولا في مانشستر سيتي هنلاقي ان هو 20 لقب في 10 سنوات، ولكن عايز برضو ما انساش الفتره اللي بايرن ميونخ. يمكن في تصريح لفيليب لام كان بيقول ان انا يعني بلعب كره القدم كانها اول مره العب لعبه كره القدم، انا عرفت كره القدم مع غوارديولا ازاي، حتى نوير وقتها كان بيلعب كره قدم من تحت. عندنا بيب غوارديولا الفيلسوف العبقري، حتى العامين الاخرين تحولت بزياده قليلا من وجهه نظر الشخصيه. يمكن لو سمعت كل المحللين او ممكن اول مره تسمع حاجه زي كده، وجهه نظري الشخصيه طبعا ان الفتره الاخيره تحول زياده عن الفيلسوف العبقري الى الفيلسوف اكتر، يعني الفيلسوف بشكل زائد لدرجه ان هو اهم شيء عنده الاستحواذ حتى لو اخسر. احيانا كتيره بلاقي غوارديولا في الدقيقه 95 بيشتغل بنفس الاستراتيجي ومحفظ اللعيبه، واللي بيطلع بره الاطار ده بيستبعد ان هو لا انا لازم هبدا من تحت واعمل باص. فالحقيقه اخر سنتين غوارديولا هنلاقي انه خسر خسر دوري أبطال أوروبا، خسر دوري إنجليزي. العام الماضي ليفربول حصل على البطولة، والعام الحالي أرسنال أرتيتا. نعم أرتيتا من تلاميذه، كامباني من تلاميذه مدرب البايرن ميونخ، ولكن آخر سنتين لا، على مستوى البطولات ضد جوارديولا أنا شايف إن حولت شوية الفلسفة العبقرية إلى فلسفة بشكل يتخطى 60-70% تأثر على الأداء، وده اللي خلى جوارديولا إن هو يقرر إن هو يرحل. آخر سنتين هو بالنسبة له من جوه بيعتبر نفسه فشل، ولكن جوارديولا برشلونة بايرن ميونخ مانشستر سيتي هو أفضل مدرب في التاريخ. لما نيجي نقول أفضل لاعب في التاريخ، بيليه ولا مارادونا ولا ميسي ولا لازم من وجهة نظر الشخصية يمكن الناس كتير تتفق معايا إنه جوارديولا هو الأفضل في التدريب في كرة القدم الخمسة.
0: وبكل تأكيد هو عاد تشكيل فلسفة كرة القدم، شاهدنا فلسفة جديدة في كرة القدم لم نشاهدها من قبل، شاهدنا بناء الهجمة، حتى بناء الهجمة بشكل مختلف. الحارس، كرة القدم تبدأ من حارس المرمى، لأنه أي فريق يدرب بيب جوارديولا يجب أن يكون الحارس يمتلك مهارات بالقدم شأنه شأن اللاعبين الآخرين، وبالتالي بناء الهجمة يبدأ من الحارس. أدوار للأظهرة، يكون الظهير ليس فقط يؤدي أدوار الظهير، إنما يكون كلاعب وسط وكلاعب جناح، بالتالي فلسفة كبيرة في كرة القدم، وأدوار وتأثير على اللاعبين ربما يعني هذا الأثر لم يتركه مدرب آخر حتى الآن.
2: صحيح، جوارديولا على مستوى الإنساني حتى راجل متفاهم جدا، وعنده مشاعر وعنده تصريحات وعنده مواقف تحسب له، بنحترمها جدا بصراحة. فهو جمع ما بين العقل والعاطفة، إزاي إن هو تمانج، أو إن هو العقلية اللي بيتعامل معها إزاي يديرها، إزاي إن هو يصنع شخصية لاعب بصفة البطل، إنك تلعب تحت ضغوطات البطولات وإنك تبقى في التوب ليفل، دي مسؤولية كبيرة جدا. فإزاي هو صنع كم لاعب أسطوري، صنع أفضل صنع لاعب مثلا هنقول دي بروينا، كان قبل كده أجويرو، وبعدين هالاند، وأسماء كتير، ويعني حراس المرمى، أي حارس مرمى بيلعب بقدمه، لا إزاي إن هو بيبدأ الهجمة من تحت من حارس المرمى، والظاهرين زي ما أنت بتقول بالضبط، الظاهرين بيبقوا طايرين أجنحة مدافعين بيدخلوا لقلب الملعب. بنشوف مثلا باك شمال زي أوريلي مثلا، ده أنت بتلاقيه في نص الملعب، هو أصلا باك ليفت، لا بتلاقيه في نص الملعب في الزيادة الهجومية، وهكذا الناحية اليمنى عن طريق نونز أو خوزانوف، أو حتى من قبل عن طريق وولكر، أو أسماء كتيرة جدا. إزاي شفنا متعة رياض محرز، وشفنا لاعبين كبار جدا، حتى سيلفا قبل كده، ديفيد سيلفا اللاعب الأسباني، وبعدين برناردو سيلفا. شفنا إبداع من بيب جوارديولا مع اللاعبين، مع الجماهير، مع حتى الصحافة والإعلام. هو شخص ملهم لكرة القدم خارج الملعب، ولكن تأثيره كبير جدا داخل الملعب. يعني بيب جوارديولا تفتقد كرة القدم الإنجليزية تحديدا، إن كان هو هياخد قرار إن يكمل أو يريح، يعني هنشوف الأيام القادمة، ولكن بيب جوارديولا هو اللي هننتظر إن هو هيمسك مين عشان هتكمتع بالفرقة اللي هتنجح مع بيب جوارديولا مستقبلا.
0: إذا كنا نتحدث عن بيب جوارديولا، أيضا لابد أن نتحدث عن محمد صلاح الذي طوى صفحة ليفربول، وهنالك غموض حول وجهته المقبلة فنيا. لو أردنا أن نتحدث عن محمد صلاح، نتحدث عن لاعب حقق المعجزات، أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية على الإطلاق، وصعب المهمة على أي لاعب يأتي بعده، لأنه نتحدث عن عودة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد تقريبا 30 عام، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم الأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، أرقام فردية، ألقاب جماعية، التأثير على ليفربول خلال سنوات تواجده في ليفربول، سواء بالثلاثي اللي شكله مع ماني وفيرمينيو، وحتى ساهم في بناء عصر يورجن كلوب الذهبي، وأصبح رمز في أنفيلد. بالتالي لاعب صعب المهمة على أي لاعب عربي، ربما نحتاج لسنوات طويلة حتى نرى لاعب بهذه القيمة.
2: صحيح، هو محمد صلاح فقط، يعني هو شخص واحد لم يأتي قبله ولن يأتي بعده. حتى لو أي لاعب تألق في أي مستويات أوروبية قادمة إن شاء الله، وده اللي احنا نتمناه بإذن الله، ولكن محمد صلاح كاريزما. محمد صلاح يمكن ذكرت البطولات، وأنا أكد على بطولتين دوري إنجليزي في حقبة حتى جوارديولا، الصعبة جدا اللي وصل فيها ال 100 نقطة في الدوري الإنجليزي مع يورجن كلوب.

0: في نفسه جسديا وأصبح كتلة عضلية تقدر إن هي يحصل لها 90 دقيقة من الأداء الثابت في المباراة ثم استشفاء لما هو قادم بعد 3 أيام. فمحمد صلاح عنده الاستمرارية. النهاردة لما احنا دايما كنا بنقول اللاعب العالمي بيقول ان هو بيمثل بالنسبة للاعبين الصغار مثل أعلى. النهاردة اللاعبين الأوروبيين والإنجليز وكل الجنسيات العالم في ليفربول وفي البريمير ليج وفي دوري أبطال أوروبا حتى في كل العالم بيتكلموا ان احنا بنتعلم من محمد صلاح. اللاعبين اللي هم في ليفربول كيركز وأليوت من قبله الصغير والناس دي كلها بتتكلم ان محمد صلاح علمنا في ليفربول علمنا معنى الالتزام ان احنا لازم نطور من نفسنا ونشتغل على نفسنا. اذا ثقافة او عقلية لاعب عربي هي المثل الاعلى للاعبين الاوروبيين والاجانب وافضل لاعب العالم وافضل دول العالم بيلعب مع كوناتيف فرنسا فيرجيل فان دايك هولندا نجوم عالم سوبوسلاي المجر نجوم عالميين لكن كلهم لما يتكلموا على محمد صلاح بالعقلية دي لمحمد صلاح بيب جوارديولا بيقول هو أفضل جناح أيمن في البريمير ليج في التاريخ. تصريح ما ينفعش أن أنت تعديه أو يمر مرور الكرام. يورجن كلوب بيتكلم ويبتسم يعني أن محمد صلاح صاحب الابتسامة الدائمة حتى في المواقف الصعبة في المواقف الحاسمة زي أنه حتى يمكن على مستوى مصر منتخب مصر صعد بمنتخب مصر كاس العالم 2018 بعد يمكن 28 سنة من كاس العالم 90 صعد لكاس الأمم الأفريقية 2017 بعد آخر بطولة شاركنا فيها 2010 على مستوى الدولي هداف المنتخب على مستوى ليفربول هداف التاريخي يمكن الأفريقي في دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي على مستوى الأسيست 120 هدف على مستوى حتى البريمير ليج 93 تخطى أمس جارد حتى في آخر مباراة بيعمل بوش رجله أسيست. يعني الحقيقة محمد صلاح يعني خلد نفسه في التاريخ الكروي العالمي.
1: نعم. أسطورة. وإذا كنا نتغنى بكريستيانو رونالدو وعقليته الاحترافية فلابد لنا كعرب أن نتغنى كثيرا كثيرا كثيرا بمحمد صلاح وهذه العقلية الاحترافية التي تحلى بها. لأن أدركنا الوقت في دقيقة أستاذ خالد إلى أين ممكن أن تكون وجهة صلاح المقبلة؟ هل الحديث عن روما ميلان في الدوري الإيطالي؟ الحديث ربما عن الاتحاد السعودي؟ حديث عن وجهات مختلفة ربما من أمريكا؟ بالتالي الصحافة تتكهن. إلى أين يمكن أن تكون وجهة محمد صلاح؟ والترشيحات الأكثر تصب في أنه ربما سيعود إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى.
0: والله يمكن أنا يعني من خلال رؤيتي لعقلية محمد صلاح ورامي عباس وكيل أعماله ان محمد صلاح عاوز يكمل في اوروبا. يعني محمد صلاح بيحب يلعب في الليفل العالي. محمد صلاح ممكن بيتكلم ان هو 33 عام انا قدامي 4 سنين لحد 2030 والعب كاس العالم القادمه ولسه لم احقق امنياتي ان انا احصل على كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر. محمد صلاح طموح دايما يحط لنفسه هدف قادم. فمحمد صلاح لا بالنسبه لي اوروبا هي ليها الاولويه والدوري الايطالي تحديدا. وانا يمكن منتظر سباليتي هل هيقدم عرض من خلال يوفنتوس ولا لا لكن محمد صلاح بيحب سباليتي اعتقد لو ايطاليا هيكون معاه لكن في عرض قوي جدا من فنربخشة التركي هيلعب دور ابطال اوروبا. محمد صلاح اشترى بيت في اسطنبول يمكن من سنه او سنتين فممكن برضو فنربخشة في مشروع ان حتى تركيا كلها يكون في مشروع ان احنا نجيب نجم كبير زي محمد صلاح يساهم في الاستثمار والتطوير الدوري التركي. الحل الثالث طبعا هيكون او القرار الثالث بالنسبه لمحمد صلاح يكون دوري قوي جدا الدوري السعودي طبعا من خلال اتحاد او القادسيه تملكها شركه ارامكو الكبيره. ففي عروض موجوده لمحمد صلاح هو بقى هيشوف مشروع كل نادي بيقدم له العرض لان هو ده الاهم بالنسبه لمحمد صلاح ان هو بيدير الموضوع بشكل عقلاني جيد جدا الحقيقه. فانا اثق في اختيار محمد صلاح القادم
1: بكل تأكيد. يعني نتمنى التوفيق لمحمد صلاح في هذه أن يواصل مسيرة هذا التألق في الملاعب إن كان في أوروبا أو حتى في خارج أوروبا. المحلل الرياضي خالد بهاء أشكرك جزيل الشكر وعلى كل هذه الإضافة الجميلة التي قدمتها لنا في هذه الحلقة. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نأتي إلى ختام رايا رياضة لهذا الأسبوع الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة دائما نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مقتل شخص يبلغ من العمر 50 عاما اليوم جرى جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر، فيما أفادت مصادر بوقوع جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة كفر ياسيف أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وهذه هي المرة 89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف يتواصل على بلدات جنوب لبنان منذ صباح اليوم مستهدفا مناطق في قضائي صور والنبطية وسط غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري أديا إلى دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا لسكان 10 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء العاجل في ظل تصعيد عدوانه على المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رايا اف ام ترافقك اينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: راية FM، الصوت الأجمل.

0: الآن السابعة مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مقتل شخص يبلغ من العمر 50 عاما اليوم جرى جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر، فيما أفادت مصادر بوقوع جريمة إطلاق نار أخرى في بلدة كفر ياسيف أسفرت عن إصابة 3 أشخاص ووصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل اليوم أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وهذه هي المرة 89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف يتواصل على بلدات جنوب لبنان منذ صباح اليوم مستهدفا مناطق في قضائي صور والنبطية، وسط غارات جوية وقصف مدفعي وفسفوري أديا إلى دمار واسع وسقوط شهداء وجرحى. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا لسكان 10 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء العاجل في ظل تصعيد عدوانه على المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: انطلقت شركات التكنولوجيا الكبرى في موجة اقتراض عالمية لتمويل سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، سعيا منها لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن وول ستريت لدعم الانفاق الرأسمالي المتزايد. شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل التي لم يكن لديها ديون خارجية حتى العام الماضي، ارتبطت في الأشهر الأخيرة بما يعادل بأكثر من 40 مليار دولار من السندات الخارجية باليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وربما أيضا الين الياباني. أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار أكثر من 13 مليار دولار في أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار. وذكر المركز الروسي أن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب وتأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في إيرادات النفط والغاز الروسيين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
3: يعالج كتابه هزيمته فكرة الهزيمة من زاوية إنسانية ونفسية لإيفلين سولا والصادر عام 23 عشرين وألف ميلادي كيفية تسليط الضوء على اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالانكسار أو فقدان المعنى سواء بسبب تجربة شخصية أو خيبة عاطفية أو تعثر في الحياة المهنية. ويركز الكتاب على أن الهزيمة ليست حدثا عابرا فقط بل هي بمثابة حالة داخلية قد تؤثر في نظرة الإنسان لنفسه وللعالم من حوله. وتعتمد إيفلين سولا أسلوبا تأمليا قريبا من المشاعر اليومية فتتناول الصراع بين الرغبة في الاستمرار وبين الإحساس بالتعب واليأس وتوضح أن كثيرا من الناس إنما يخفون هزائمهم خلف مظاهر القوة بينما تبقى آثارها حاضرة في الداخل على شكل خوف أو قلق أو فقدان للثقة. ويشير الكتاب إلى أهمية الاعتراف بالألم بدلا من الهروب منه لأن مواجهة الحقيقة تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن خلال مواقف وأفكار إنسانية متعددة تدعو الكاتبة إلى إعادة اكتشاف الذات والتصالح مع التجارب القاسية باعتبارها جزءا من رحلة النضج. الرسالة الأساسية للكتاب أن الإنسان لا يقاس بعدد انتصاراته بل بقدرته على تجاوز لحظات الضعف وعدم السماح للهزيمة بأن تتحول إلى هوية دائمة. فحتى أكثر التجارب قسوة

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس
3: بوابة الوطن من أجلك أنت.
4: من

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات، حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
5: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
4: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة، وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
5: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشرقية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
4: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى منه.
6: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. راية أف أم، أجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن تغفر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات، فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج، حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
5: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان كأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
4: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
5: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أقادير المغربي.
4: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

مريضي وحمدي واحد وربعين بحيس الولف عن دربية وربعين وربعين

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم، نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حبنا مواويل على حبنا بعتب على كل ما حلوه بعتب على كل ما حلوه